صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

قائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى أهله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك ولسان حجتك وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

اللهم لا تجعل عيشي كدا ولا تجعل دعائي ردا ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبي لسواك ودا إني لا أقول لك ضدا ولا شريكا ولا ندا. اللهم ارزقني نفسا قانعة بعطائك موقنة بلقائك شاكرة لنعمائك محبة لأوليائك باغضة لأعدائك. اللهم وسع علي رزقي في دنياي ولا تحجبني بها عن أخراي واجعل مقامي عندك دائما بين يديك وناظرا بك إليك ووارني عن الرؤية وعن كل شيء دونك وارفع البين بيني وبينك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صلي على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صلي على محمد كما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء وتنيلنا بها منك رضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك إلى يوم الدين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

يا من قال في حقك الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. تنطلق وإياكم على الهواء مباشرة إلى لقاءتنا الإخبارية لهذا اليوم ومعنا في هذا الصباح. هدوء ميداني نسبي في قطاع غزة، فما هي دلالاته؟ سنكون أيضا في مخيم قلنديا حيث الاحتلال يهدد ويواصل عملياته. تصعيد في لبنان واتهام لحزب الله بخرق وقف إطلاق النار بعد مقتل جنديين. وسنتعرف أيضا في هذا الصباح على الصدى الواسع الذي حاز به فوز عبدول بترشيح الديمقراطيين لانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ميتشيغان.

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في قطاع غزة. هنالك هدوء ميداني يسود خلال الساعات الماضية. مرد هذا الهدوء يرجعه المراقبون إلى ضغوط مورست من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل في إطار محاولات فرض تفاهمات للتوصل إلى أو للوصول للمرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار. وسائل إعلام عبرية أفادت بأن القيادة السياسية طلبت من جيش الاحتلال تقليص ما سمي بالنشاط العسكري في قطاع غزة. أما صحيفة معاريف العبرية فأشارت إلى أن جيش الاحتلال خفف من حدة هجماته منذ يوم الثلاثاء الماضي. وتأتي هذه الخطوة نتيجة ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أن هنالك ما يعتبر تراجعا للقرار الإسرائيلي المستقل، والذي يقدر إن كانت إسرائيل بحاجة لاستكمال عملياتها في قطاع غزة أم لا. يسود كذلك في الشارع الإسرائيلي اعتقاد بأن الولايات المتحدة تمكنت في غضون أشهر من شل الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بإدارة استخدام القوة العسكرية في المنطقة، حيث بدأ الأمر بالمقر الذي أنشأه الجيش الأمريكي في مستوطنة كريات جات على الحدود مع قطاع غزة، والذي فحص ووافق على استخدام جيش الاحتلال للنيران في غزة، واستمر بقرار الولايات المتحدة منع إسرائيل من العمل في لبنان وبيروت. صحيفة معاريف العبرية لفتت إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت فقدت تأثيرها وأصبحت خالية من أي معنى أو مضمون، مؤكدة أن خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هي قرار أمريكي بحت. ووصفت معاريف الأمر قائلة إن بنيامين نتنياهو في هذه الحالة هو الشريك الخاضع في إطار الشراكة السياسية التي تجمعه مع ترامب، وله الكلمة الأخيرة في الميدان، وهي لن تتعدى سوى أمرك سيدي. معاريف أيضا أشارت إلى أن إسرائيل فقدت استقلاليتها العسكرية وأصبحت الآن رهينة للمصالح الأمريكية، وقالت إن مستقبل غزة لا يزال غامضا في الوقت الراهن، ومع ذلك يبدو أن إسرائيل ستكون الطرف الذي يحشر في الزاوية ويجبر على التخلي عن معظم المكاسب التي حققها في غزة على مدى ما يقارب 3 سنوات.

وبالعودة للميدان في قطاع غزة، فإن حجم الانتهاكات أو الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار خلال اليومين الماضيين سجلت تراجعاً كبيرا، إذ غابت أصوات الانفجارات الناجمة عن الاستهدافات من قبل طائرات الاحتلال وكذلك القصف المدفعي، إلا أن ذلك لم يسجل درجة صفر، إذ سمع دوي قصف بوتيرة أقل من المعتاد مصحوبا بعمليات إطلاق نار. ورغم إعلان إسرائيل عن تقييد الهجمات، إلا أن المنطقة الوسطى في قطاع غزة شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية، وذلك بعد أن تقدمت دبابات وآليات عسكرية تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي العنيف وإطلاق النار الذي امتد لساعات في منطقة البريدج.

0: هذا في ما يتعلق بقطاع غزة. سيداتي سادتي، من هنا تحول إلى مخيم قلنديا، حيث أطلق جيش الاحتلال بالأمس تهديدات جديدة للمواطنين في المخيم، وواصل عملياته العسكرية التي تخللها اقتحام العديد من المنازل وكذلك اعتقال عدد من المواطنين، فضلا عن عدد من الإصابات التي سجلت خلال الساعات الماضية. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت في إجاز صحفي مقتضب في هذا الصباح بأنها تعاملت مع عدد من الإصابات وصل إلى 10، فضلا عن قيامها بإخلاء عدد من المرضى من منازلهم قبل أن يمنع جيش الاحتلال استمرارهم، أي طواقم جمعية الهلال الأحمر، من العمل في مخيم قلنديا. نقترب من الصورة أكثر في مخيم قلنديا. ميسة بغوش الزميلة الصحفية تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أهلا ومرحبا بك ميسة، صباح الخير.
1: أهلا صباح النور لك ولكل المستمعين لمعنا.
0: نشكر ولكن ضمامك لنا ميس، نعلم أنكم يعني تعملون حتى ساعات متأخرة من الليل وفي ساعات مبكرة من الصباح. نبدأ بآخر المستجدات المتوفرة لديكم ميس فيما يتعلق بهذا العدوان الذي يدخل يومه الثالث في مخيم قلنديا.
1: يعني العدوان لسه مستمر على مخيم قلنديا، وطبعا تأثيره بيمتد حوالين المنطقة نفسها، ما بيقتصرش على المخيم ذاته، ولكن الوجود العسكري والاقتحامات والاعتقالات هي بتتركز في المخيم. أما الاعتقالات هي وسيعة وركزت في ذاتها اعتقال أهالي الأسرى، أهالي الشهداء والفاعلين اللي كانوا قديما يعني نشطاء ممكن نعتبرهم. نقدر نحكي إنها وصل العدد المعتقلين للعشرات، ولكن فيش رقم دقيق في خلال كل هاي الساعات، لأنها كانت بين إنه اعتقال واعتقال لساعات وبعدين تحقيق ميداني بمراكز التحقيق اللي أنشأها جيش الاحتلال، بعدين لاحقا يتم الإفراج عنهم. فما في، وكمان لوسع الحملة اللي عم بتصير على الأهالي ما في رقم دقيق بخصوص المعتقلين.
0: طيب نعم، حديث وزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير بأن قوات الجيش تنفذ حملة واسعة النطاق، ويعني يهدد بإجراءات أمنية حازمة بحق من وصفهم بمثيري الشغب في مخيم قلنديا، هذا نعود نذكر بأنه على يعني حد اعتبار إيتمار بن غفير. هل تشمل هذه العملية كافة مناطق وأحياء المخيم أم تتركز في منطقة أخرى، في منطقة محددة وتنتقل من منطقة إلى أخرى ميس؟
1: لا، هي على كل أحياء مخيم قلنديا، يعني اللي كان من بداية الاقتحام كانت تشمل كل أحياء مخيم قلنديا. بس كمان كانت ممتدة كمان على حي شارع المطار اللي هو بضم معهد قلنديا المهني، والإسرائيلي بتحاول تحتله وتحوله لمركز جماهيري تابع لبلدية الاحتلال. هذا اللافت والخطير انه كمان هذه حرب على اللاجئين وحقهم في التعليم وحتى حقهم بالعيش في المخيمات. واللافت انه هذا الاقتحام كان مكرر كتير أكثر من مرة خلال بداية السنة. ونقدر نحكي أنه في نيسان بداية العام كان في اقتحام مشابه لهذا الاقتحام واستمر 18 ساعة، بس المختلف شوي أنه كان مصحوب في خطاب إسرائيلي، وشهدنا بالفترة الأخيرة كان في تحريض على احتلال الجيش الإسرائيلي للمزيد من المخيمات والضفة الغربية. فكمان هذا خلق عند الأهالي نوع من القلق، يعني ما يقارب 19 ألف فلسطيني موجودين في مخيم قلنديا، هم تهجروا من عام 48 و67 وبنتظروا عودتهم لأراضيهم اللي انسلبت منهم. في ظل كل هذه الصورة المشوشة كمان تخلق عندهم حالة من الخوف ومن اللا يقين يعني صراحة، وتحديدا في هذا الاقتحام اللي هو لحد الآن مستمر. هو مشابه لاقتحامات سابقة، مشابه لاقتحام كان بشهر نيسان زي ما حكيت لك.
0: ما هي السيناريوهات التي يتهيأ لها سكان و مواطني مخيم قلنديا بعد كل حملة التحريض التي ربطت المخيم بمشروع للاحتلال يرمي إلى، يعني كما قيل إسرائيليا، إلى إضافة مخيم جديد على قائمة المخيمات التي تخلى من سكانها ويعاود الاحتلال احتلالها ويقيم فيها معسكرات حتى في كما حدث في جنين؟
1: يعني وبعد الصورة في غزة والتدمير الشامل اللي وحرب الإبادة اللي عملتها إسرائيل بحق أهلنا في قطاع غزة، كمان هذا إشي يضاف للمشهد الكامل، إنه الأهالي خايفين يتكرر مشهد مخيمات شمال الضفة والتدمير وحرب الإبادة اللي صارت في غزة. كمان في هون يعني الناس عم تسأل يعني ممكن إنه في أي لحظة ممكن يصير فينا تهجير تاني، ونمنع في أي لحظة إنه إحنا نكون في موجود في المخيم، نمنع من بيوتنا، وكديش أهمية المخيم نفسه بالنسبة للأهالي بمسألة حق العودة. يعني فهون إذا انفقد المخيم انفقد جزء كبير من مفهوم العودة وحق العودة بالنسبة للأهالي. وغير كمان غير هيك كمان إنه هاي المنطقة بالنسبة لأهالي مخيم قلنديا هي مش بس مكان للعيش والسكن، هي إشي اقتصادي اجتماعي ومركب، يعني مش بس الأهالي إنه هم بعيشوا في مخيم قلنديا ومثلا بيمارسوا حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في المدينة، لا هي كلها يعني زي حياة متكاملة بمنطقة قلنديا، كفر عقب، الروم، شمال القدس. فإنه تهجير الألاف من الفلسطينيين أو السيناريو، تخيل إنه سيناريو تهجير الفلسطينيين من مخيم قلنديا مثلا، وهو بدمر يعني بدمر بنية كاملة عايشة فيها الأهالي يعني. وغير هيك كمان يعني خلال الساعات يعني كثير كنت أشعر يعني من خلال حديثي مع بعض الأهالي في حالة من زي فقدان الثقة باللي بيصير وبالمحيط كمان، ورافقوا يعني مجموعة من الشائعات اللي كانت عم تطلع خلال الساعات، وكأنه كمان الناس زي تركت لحالها في هذا المحل. هلا هو ما في تهجير بالوقت الحالي، بس في زي انه شعور بحالة من عدم اليقين والضياع في هذا الوقت.
0: شكرا جزيلا الزميلة الصحفية ميس أبو غوش، كنت معنا من مخيم قلنديا.

0: أعلن بالأمس عن مقتل 2 من جنود جيش الاحتلال وإصابة 4 أحدهم في حالة خطرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان. المبنى الذي دخلته القوة كان مفخخا وفقا لمصادر إخبارية عبرية، ما تسبب في مقتل الجنديين وإصابة الآخرين. وورد نقلا عن مصادر عسكرية أن انفجار العبوة الناسفة وقع خلال دخول جنود بلدة مجدل للاستطلاع خلال عملية تمشيط للمنطقة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنى التحتية لحزب الله. وعقب الحادثة شنت قوات من جيش الاحتلال هجمات استهدفت مواقع عدة في المنطقة. وقال جيش الاحتلال إنه بدأ بتنفيذ ضربات محددة الأهداف في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية ذكرت أن ضربة وجهها جيش الاحتلال واستهدفت بلدة تبنين الجنوبية أسفرت عن استشهاد لبناني وإصابة 11 آخرين. وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع انتهاء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وبيروت في العاصمة الإيطالية روما، ضمن جولة تستمر حتى هذا اليوم برعاية الولايات المتحدة. ما يذكر على لسان المسؤولين الإسرائيليين بأن الرد لم ينتهي بعد في جنوب لبنان على حادثة التفجير التي قتل فيها الجنديان، ما يفتح الباب أمام احتمالات كبيرة بأن تصعيدا إسرائيليا ما زال مرتقبا كي تشهده المناطق الجنوبية في لبنان. نرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ راسم عبيدات، ينضم إلينا من القدس المحتلة. صباح الخير أستاذ راسم.
1: صباح النور لكم جميعا
0: وأهلا
1: وسهلا بكم.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. هل تحينت برأيك دولة الاحتلال الفرصة بعد مقتل جنديين في هذا التفخيخ أو التفجير الذي لم يعلن حتى الآن عن يعني مصدره ولم تتبناه جهة رسمية ولا حزب الله، هل تحينت إسرائيل الفرصة لتنقض مجددا على جنوب لبنان عسكريا نتحدث؟
1: نعم، في هذا الاتجاه يا سيدي، واضح أنه من اتفاق الإطار تتمسك إسرائيل بأن لها الحرية في العمل العسكري سواء كان في هناك مفاوضات أو لم يكن مفاوضات. وأنت تدرك تماما أن نتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية ملتزم أمام جمهوره بتقديم الاعتبارات الأمنية على المسار السياسي، وأنه يريد أن يظهر أن حرية العمل العسكري لم تتقيد بمفاوضات. ولذلك هذه الاعتداءات تكشف حدود مسار روما، وأسقطت وحاولت تقديم دليلا على أن التفاوض اللبناني الإسرائيلي قادر على ضمان وقف الحرب. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد جازما بأن هذه الفترة الحساسة مهما كانت هذه المفاوضات التي تجري في روما سواء الجولة الأولى والجولة الثانية وما حدث من عملية دخول جنود الاحتلال والتفجير في مجدل زون والذي أدى لمقتل جنديين وإصابة 7 جنود آخرين، واستغلال إسرائيل هذه الحادثة من أجل تصعيد العمل العسكري في الجنوب اللبناني، أعتقد بأن هذا يندرج في إطار المصالح الحزبية الداخلية حاشية الانتخابات، وأن نتنياهو يرفض بشكل قاطع الانسحاب من المنطقة الأمنية، وما زالت القضايا الخلافية الأساسية على حالها. فيما يتعلق ما يسمونه بالمناطق التجريبية أو المناطق النموذجية، ما حدث هي ثلاثة المناطق التجريبية حدثت في ثلاثة مناطق خارج الخط الأصفر، وهذه المناطق نتحدث عن زوتر الغربي وفرون وسليفة، هذه مناطق لا يتواجد فيها الاحتلال بشكل دائم، بمعنى لا يحتل هذه البلدات الثلاثة وهي خارج الخط الأصفر. ومن هذا المنطلق الوفد اللبناني حدد بلدتي الخيام والنبطية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتلقى ردا من إسرائيل بقبول معارضة لبنان في أن تكون المناطق التجريبية هي في الخيام وأيضا في منطقة النبطية. والقضية الأخرى العالقة هي تحديد الجهة التي تتولى التدقيق في عمل المناطق التجريبية والموافقة على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق عن الجهة أو الدولة التي ستقوم بمتابعة التدقيق في عمل تلك المناطق التجريبية. والنقطة الثالثة العالقة في هذا الاتجاه أن الوفد اللبناني طلب وقف لإطلاق النار لمدة 4 أسابيع و60 يوما بدون شن غارات وعمليات تفجير.

0: استمرار للعدوان على الجنوب اللبناني في كل
1: إلى أي مدى أستاذ راسم عبيدات هذا مرتبط بما يجري في إيران وتقدم المفاوضات التي يعني أجريت خلال الساعات الأخيرة مع عمان والإعلان عن قرب التوصل أو حتى التوصل إلى تفاهمات قد يكلل باتفاق حتى الإدارة الأمريكية راضية عنه وموافقة عليه؟
0: نعم واضح جدا أن هناك تقدم في ملف المفاوضات فيما يتعلق في إدارة مضيق هرمز و الإشراف على مضيق هرمز. هناك تقدم في المفاوضات العمانية الإيرانية، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في هذه المفاوضات بطريقة غير مباشرة، وعبر عن ذلك مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي عن رضاه عن المفاوضات، وهذه ارتبطت بالتقدم. نستطيع القول أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري وفيلة القدس، هذه إشارة إلى تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وبدء تبادل رسائل بناء الثقة بين الطرفين. ومن هذا نستطيع القول بأن المصادر الأمريكية عندما تنفي وجود تغير في سياسة واشنطن تجاه إيران أو ارتباط القرار بالمفاوضات، فأعتقد هنا هذا توضيح يراد منه امتصاص اعتراضات المتشددين سواء في الإدارة الأمريكية أو في دولة الاحتلال، ومنع توظيف هذه الخطوة لمهاجمة إدارة ترامب واتهامها بتقديم تنازلات لطهران. وأنا أعتقد بأن التوقيت أهم من التبرير الرسمي، فإذا كان الشطب مجرد إجراء روتيني نابع من مراجعة ملفات العقوبات، لكن ممكن كان تأجيل التوقيت لا يتزامن مع اقتراب التفاهم حول مضيق هرمز، وبالتالي الحديث عن إحياء المسار التفاوضي أو بناء الثقة يبدأ عادة بإجراءات محدودة مثل التي جرت برفع العقوبات عن الكيانات المرتبطة بفيلق القدس بالإضافة إلى الحرس الدوري الإيراني. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الموقف الإيراني الحاسم بعدم التخلي عن إدارة مضيق هرمز وإفقادها هذه الورقة الاستراتيجية والتي هي تعادل قنبلة نووية اقتصادية، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بالعودة إلى الالتزام بما ورد بمذكرة التفاهم المكون من 14 بندا بهذا الاتجاه، ويحتل لبنان البند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بالتأكيد على وحدة الأراضي اللبنانية ووقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: نشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ راسم عبيدات، كنت معنا من القدس المحتلة، ونعتذر عن المقاطعة. إلى ملفنا الأخير في يوم جديد، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوز عبدول السيد أو عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان بأنه خبر سار للجمهوريين. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن فوز عبدول السيد الكاره لليهود ولإسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي خبر سار للجمهوريين، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات. لماذا كل هذا الاحتفاء في أو بفوز عبدول السيد؟ نرحب بالباحث السياسي أبي عبودي. صباح الخير.
2: صباح الخير لك.
1: يعني نود أن نعرف لماذا كل هذا الاحتفاء بفوز عبدول السيد بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان.
2: بداية هذا الفوز هو فوز لمقعد السنتر اللي هو مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتشكل فقط بممثلين اثنين عن كل ولاية، أي بما معناه هناك فقط 100 سنتر أمريكي، وهؤلاء هم مسؤولين عن السياسة الخارجية الأمريكية بشكل أساسي. المقعد هذا تم الفوز به من سيد عبدول مقابل مرشحة صهيونية دفع الأيباك تقريبا ما يزيد عن 62 مليون دولار مباشرة في دعم حملتها الانتخابية، بينما ما تم صرفه

0: من سيد عبدول كان ما يقارب فقط 6 ملايين دولارات في الحملة الانتخابية. فنحن نتحدث أن هناك كان استثمار ضخم جدا من أجل إسقاط سيد عبدول والحفاظ على مقعد المرشحة الصهيونية المدعومة من اللوبي الصهيوني الإسرائيلي المسمى إيباك، لجنة العلاقات الخارجية الإسرائيلية الأمريكية. فهذا الفوز هو يمثل نقطة تحول كبيرة، أي أن هناك إمكانية واضحة اليوم أن تكون هناك أغلبية في ما يسمى بالمجلس الشيوخ اللي هو السنت الأمريكي، أن يكون هناك أغلبية واضحة معارضة لطبيعة الدعم الغير مشروط لإسرائيل، ومعارضة أيضا لإفلات إسرائيل من العقاب. سيد عبدول نزل بأجندة واضحة، الإنهاء الحروب الخارجية، الصرف الأكثر على الوضع الداخلي، والدعم بشكل واضح ومطلق لفلسطين، حيث لم يتحدث فقط على وضع شروط، بل تحدث عن إيقاف الدعم العسكري الإسرائيلي، وتحدث على اعتراف الدولة الفلسطينية، وعلى ضرورة وجود حماية أيضا حتى للشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
1: أستاذ أبي العبودي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وصفه بأنه كاره لليهود ولإسرائيل، في أي إطار جاء هذا الاتهام باعتقادك؟
0: هو هذا الاتهام جاء طبعا، ترامب يوزع الاتهامات جزافا. سيد عبدول ميز بشكل واضح جدا ما بين اليهود وما بين إسرائيل كدولة، وميز بشكل واضح جدا ما بين الصهيونية كأيديولوجيا فاشية وعنصرية، وما بين كره اليهود الذي هو معاداة السامية. فالثاني معاداة السامية هو موقف لا يتبنى سيد عبدول، ولكن موضوع الأول الذي هو الاعتراف بأن الصهيونية حركة عنصرية، هذا موضوع يعني يضعف سيد عبدول بشكل واضح وصريح، ويقول أن الأيديولوجيا التي أنتجت إبادة جماعية واحتفالا بهذه الإبادة هي أيديولوجيا فاشية يجب إيقافها. بهذا الإطار ترامب طبعا هو يعني لا أقول أنه حليف، ولكن أقول أنه يؤمن بالصهيونية كفكرة وكأيديولوجيا، وهو لا يرى أن العرب والمسلمين والفلسطينيين هم بشر حتى، بل ويؤمن أيضا بأن هناك تفوق عرقي وروحاني لليهود الصهاينة على باقي أنواع البشرية. وهذا يعني ينعكس بسياسات الولايات المتحدة بدعم لا مشروط لها بمجمل الإجراءات التي قامت بها. نحن اليوم نرى أن هناك تحولا، نحن نرى أن هناك موجة واسعة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي بشكل أساسي لفقدان ترامب لسيطرته على الأقل على مجلس النواب، وقد يكون أيضا على مجلس الشيوخ، وسيؤدي أيضا هذا لفقدان قدرته على التصرف بحرية في السياسة الخارجية الأمريكية مثلما كان يتصرف سابقا. هذه هي ما يسميها كافة المحللين نقطة انعطاف تاريخية، وهي برأيي يعني بداية سقوط لوبي المناصر لإسرائيل، لوبي إسرائيل أولا داخل الخط السياسي الأمريكي.
1: شكرا جزيلا للباحث السياسي أبي عبودي. نصل بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رايا أف أم ورايا تي في. نشكر لكم المتابعة، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وفادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: أوراق
2: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: صباحكم بكل الخير، أهلا بمستمعينا الأعزاء أينما تواجدتم في مشوار أوراق الصحافة لهذا اليوم. أوراق الصحافة برنامج يومي يطلعكم على مستجدات الأخبار وتلخيصات الأخبار الساعات 24 الماضية. على الجانب الميداني والسياسي نرحب بكم في كل صباح في مثل هذه الساعة. أقدم لحضراتكم برنامج أوراق الصحافة برعاية من البنك الإسلامي الفلسطيني الذي ينشر فروعه في مختلف أرجاء الوطن، بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية. اليوم الخميس 6 لعام 2026. عزيزي المستمع، مرحبا بك، سواء كنت في السيارات، متنقلا على الطرقات، في المنازل أو في أماكن العمل. يبدأ وإياكم الآن أوراق الصحافة والملخصات السريعة على شكل عناوين مقتضبة. جيش الاحتلال يقول إنه بدأ عملية عسكرية يوم أمس في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل تتقدم بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا من أجل المطالبة بإلزام إدارة سجون الاحتلال بالسماح لطبيب مستقل بفحص الدكتور حسام أبو صفية في ظل معطيات توثق إصابته في عينه وشكواه من إصابات في الرأس والصدر. استمرار معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبات في الوصول إلى العلاج التخصصي والسفر إلى الخارج. الأطباء حذروا من تدهور أوضاع آلاف المرضى في القطاع ودعوا إلى تحرك عاجل لتأمين العلاج لهم قبل فوات الأوان. الخطر المحدق بمرضى السرطان لا يقل أهمية عن خطر آخر يلاحق مئات المرضى في قطاع غزة وتحديدا أمراض الكلى، إذ مع نقص العلاجات الأساسية في أقسام غسيل الكلى مثل الكربون والشاش والقطن، أصبحت الأدوية المنقذة للحياة مثل بخاخات الربو وفيتامينات ما بعد الغسيل أيضا شبه منعدمة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل. جمعية عير عميم الإسرائيلية تكشف عن مخطط جديد لإقامة 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي جنوب القدس المحتلة وعلى مساحة تقارب 200 دنم، الأمر الذي سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة. التوسع الاستيطاني يتصاعد في الضفة الغربية وصولا إلى الأراضي المصنفة ألف بموجب اتفاقية أوسلو. هيئة مقاومة الجدار حذرت من مخطط إسرائيلي لتغيير جغرافية الضفة ومعالمها لمصلحة المستوطنات، وهو ما يعزز واقعا ميدانيا يقوم على توسيع السيطرة على الأرض دون إعلان رسمي من قبل إسرائيل لضم الضفة. دول عربية وإسلامية تتفق أمس خلال اجتماع عقدته في عمان على إطلاق تحرك مشترك لحماية القدس المحتلة من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، تشمل منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات أمام المنظمات الدولية والرأي العالمي. المشاركون دعوا أيضا لعقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الشهر المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير وسبل مواجهته. جيش الاحتلال ينشر أمس نتائج تحقيقاته في مقتل ضابط وجندي خلال اقتحام المستوطنين بلدة تل قرب نابلس واستشهاد 4 مواطنين في ذلك اليوم 25 من تموز. التحقيق المحى إلى أن الجندي قتل بنيران زملائه الجنود أو بنيران مستوطنين. الأكاديمي والناشط الفلسطيني الأمريكي أسامة أبو رشيد يحقق انتصارا قضائيا بعدما قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن عمليات تفتيش هاتفه المحمول من قبل السلطات الأمريكية عام 2024 انتهكت الحقوق التي يكفلها له التعديل الرابع للدستور الأمريكي في حكم قد يفتح الباب أمام مساءلة أوسع لممارسات تفتيش الأجهزة الإلكترونية عند المعابر والحدود في الولايات المتحدة. مفوضية الجمعيات الخيرية في بريطانيا تفتح تحقيقا بحق نحو 8 جمعيات خيرية تنشط في المستوطنات الإسرائيلية لتحديد مدى استخدام أموال خيرية داخل هذه المؤسسات والغرض من هذا الإنفاق وما إذا كان في حال ثبت يحقق الأغراض المعلنة لتلك الجمعيات الخيرية. وسيسمح التحقيق للمفوضية بتقييم ما إذا كانت أصول الجمعيات الخيرية أو المستفيدين منها معرضون للخطر. مقتل 50 في مدينة الطيري أو هو من مدينة الطيري في جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة الطيب داخل الخط الأخضر يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع هذا العام ل 148 قتيلا. القتيل الجديد هو زياد بشارة. شرطة الاحتلال تفرج عن جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد بعد التماس منظمة حقوقية وبعد سلسلة اشتراطات فرضت على عائلته وذلك بعد أكثر من شهر على احتجاز جثمانه ورفض تسليمه لعائلته بعد مقتله على يد الشرطة الإسرائيلية من دون مبرر. وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحاش تعلن عزمها تقديم الشرطي قاتل محمد حسين ترابين الصانع للمحاكمة بادعاء التسبب بالموت نتيجة الإهمال ما يعني أنها تهمة مخففة. وكان الشرطي أطلق النار على ترابين خلال اقتحام قرية ترابين الصانع في النقب مطلع كانون ثاني الماضي. جيش الاحتلال يشرع أمس بهجمات مركزة في جنوب لبنان عقب مقتل 2 من جنوده على الأقل في انفجار لغم في مجدل زون. الخارجية الأمريكية تفيد بأن جولة أمس من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي جرت في روما اختتمت مبكرا بسبب التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني على أن تستأنف اليوم. جيش الاحتلال أعلن أيضا صباح هذا اليوم عن مقتل 2 من جنوده في اشتباكات كما أسماها في جنوب لبنان على حد قوله. نتنياهو يبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه لن يقيل وزيره المتطرف تمار بن غفير على خلفية تدخلات الأخير في عمل الشرطة. بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة العمل ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي سواء مع اتفاق أو من دونه. الخارجية الإيرانية تعلن أن مسار المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز يتقدم إلى الأمام. باكستان وقطر تعدان مقترحا جديدا لتقديمه لإيران والولايات المتحدة يتناول حصرا قضية هرمز بهدف أن يكون مذكرة تفاهم ثانية يرفق بالمذكرة الأولى الموقعة. التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الأمريكي يحقق مكسبا بارزا بعد فوز عبد الرحمن السيد وويليام لورنس بترشيح الحزب في ولاية ميتشيغان بعد تغلبهما على مرشحين حظيا بدعم سخي من اللوب الإسرائيلي أيباك، وينظر إلى النتيجة بوصفها انتكاسة لنفوذ اللوب المؤيد لإسرائيل في أمريكا. تحليل جديد نشره موقع سلادج كشف عن أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك أنفقت أكثر من 100 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكي عن هذا العام. من بين هذا المبلغ نحو 30 مليون دولار خصصت لمحاولة هزيمة الطبيب وعالم الأوبئة التقدمي عبد الله السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان. عبد الله السيد وأنصاره يتهمون منافسته النائبة الديمقراطية عن ميشيغان هايلي ستيفنز بالاستفادة بشكل كبير من أموال إيباك ومن دعم إسرائيل لها. دونالد ترامب يعود للقول إن أمريكا مستعدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة، لكنه أشار إلى أن طهران أرادت إجراء المفاوضات وهذا ما يتم الآن ويبدو أنها تسير بشكل جيد حسب وصفها. الحوثيون يعلنون عن شن هجوم على ناقلة نفط سعودية ثانية في خليج عدن يوم أمس بعد ساعات من تأكيد استهداف ناقلة أخرى للسعودية قبالة ساحل مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ينفي المواجهة مع بنيامين نتنياهو ويقول إن النظام الإيراني الآن متصدع على حد تعبيره. الطبيب والكاتب الأمريكي دكتور مارك براونر يدعو إلى فتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق الأمريكيين الذين يشاركون المستوطنين في اعتداءاتهم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وأكد أن حمل جواز سفر أمريكي لا ينبغي أن يكون ملاذا للإفلات من العقاب أو درعا يحمي مرتكبي العنف. هذه الدعوة وردت من مارك براونر في مقال نشره موقع كومن دريمز. ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن دونالد ترامب يواجه معضلة متزايدة في حربه مع إيران، فبعد أشهر من التصعيد والتهديدات لم تعد الخيارات المتاحة أمامه سوى مواصلة الحرب بكلفة مرتفعة للغاية أو أن يقبل بتسوية تمنح طهران مكاسب كانت واشنطن تعتبرها قبل عام غير قابلة للنقاش. وتضيف الصحيفة أنه على مدى الأشهر الماضية أعلن ترامب أكثر من 10 مرات أن أمريكا أصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران. وتابعت فاينانشال تايمز أنه إذا خرجت طهران باتفاق من المحادثات الجارية مع عمان فإنه سيكون أقل بكثير من الأهداف التي أعلنها ترامب عندما أطلق الحرب في شباط. ففي البداية كانت واشنطن تطالب إيران بسلسلة واسعة من التنازلات تشمل برنامجها النووي وإنتاج الصواريخ البالستية، أما اليوم فقد تقلصت المطالب الأمريكية إلى هدف واحد فقط، إعادة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب. وتتساءل فاينانشال تايمز هل يعتبر التوصل إلى صفقة تفتح هرمز مخرجا لترامب أم انتصارا استراتيجيا لإيران؟ وفي تحليل جديد نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس يتتبع الصحفي مايكل كراولي تاريخ إخفاق الرؤساء الأمريكيين في فهم بنية السلطة الإيرانية وطريقة تفكير قادتها، إذ يرى أن ترامب قد يكون الأكثر ارتباكا أمام طهران بعدما فشل باستخدام القوة والتهديد وعروض التفاوض في انتزاع النتائج التي يرغب بها. وأكد الكاتب على وصف دونالد ترامب إيران يوم الاثنين بأنها تتصرف مع أمريكا بازدواجية لا تصدق، وهو كان أحدث مؤشر على الصعوبة التي يواجهها في فهم خصومه في طهران. ويضيف الكاتب أن ترامب يقدم نفسه باعتباره خبيرا في قراءة خصومه واستغلال نقاط ضعفهم، لكن القيادة الإيرانية حيرته وأثارت غضبه. بيانات الشحن تظهر أن صادرات دول الخليج من النفط الخام والمكثفات ظلت مستقرة إلى حد بعيد الشهر الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الحرب. الإعلان عن تأخير افتتاح أول كازينو في الإمارات إلى أيلول من العام القادم، وذلك بسبب ظروف الحرب في الشرق الأوسط. أخيرا، رئيسة منطقة مدريد العاصمة الإسبانية تعلن عن تبرع قدمه نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 80,000 يورو لإعادة إعمار منطقة سييرا أويستي بعد أن أتى حريق غابات على مساحة تناهز 30,000 هكتار. عند هذا الحد نصل لختام أوراق الصحافة، مع شكرنا الجزيل لكم، وأتمنى طبعا البقاء معنا في الساعات القادمة مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، فهناك المزيد. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيهديكم أجمل الأوقات، وتأمين سيارتك صار أسهل مع برنامج تقسيط تأمين السيارات الذي يتيح لك التقسيط لغاية 12 شهرا وبنفس السعر النقدي. إن أردت تفاصيل أكثر فزر islamicbank.bs. كل الشكر والمحبة لكم مني، أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاما، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف مزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجددا وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية تلتمس للمحكمة العليا للمطالبة بسماح لطبيب مستقل بفحص الدكتور حسام أبو صفية في ظل معطيات عن إصابته في عينه وشكواه من إصابات في الرأس والصدر. الأطباء في غزة يحذرون من تدهور أوضاع آلاف مرضى السرطان والكلى وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. جمعية عير عميم الإسرائيلية تكشف عن مخطط جديد لإقامة 2300 وحدة جديدة في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي جنوب القدس المحتلة، ما يعمق عزل المدينة عن جنوب الضفة. وهيئة مقاومة الاستيطان تنبه من مخطط إسرائيلي لتغيير جغرافية الضفة ومعالمها لمصلحة المستوطنات التي وصلت لمناطق ألف. دول عربية وإسلامية تتفق أمس خلال اجتماع عقد في عمان على إطلاق تحركات مشتركة لحماية القدس المحتلة من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، وسط دعوات لعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الشهر المقبل. الطبيب والكاتب الأمريكي مارك براونر يدعو إلى التحقيق وملاحقة الأمريكيين الذين يشاركون في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. مقتل الخمسيني زياد بشارة من سكان مدينة الطير داخل الخط الأخضر مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الطيبة، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ بدء هذا العام ل 148. جيش الاحتلال يشرع بهجمات مركزة في جنوب لبنان أمس بعد اعترافه بمقتل اثنين من جنوده على الأقل في انفجار لغم في مجدل زون. الخارجية الأمريكية تفيد بتعليق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في روما أمس بسبب التطورات الميدانية على أن تستأنف اليوم. نتنياهو يبلغ المحكمة العليا في إسرائيل بأنه لن يقيل وزيره المتطرف تامار بن كفير على خلفية تدخلاته في عمل الشرطة، ويتوعد بمواصلة العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي مع اتفاق أو من دونه. إيران تعلن أن مسار المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز يتقدم إلى الأمام، وسط أنباء تتحدث عن إعداد باكستان وقطر مقترحا جديدا سيقدم لطهران وواشنطن. تحليل لموقع ستادج يكشف عن أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك أنفقت أكثر من 100 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا العام، بينها نحو 30 مليون دولار لمحاولة هزيمة الطبيب وعالم الأوبئة التقدمي عبدالله السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميتشيغان. صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن دونالد ترامب يواجه معضلة متزايدة في الحرب على إيران، إذ لم يعد أمامه سوى مواصلة الحرب بكلفة مرتفعة أو أن يقبل بتسوية تمنح طهران مكاسب كان يرفضها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعتبر أن الرؤساء الأمريكيين جميعا أخفقوا في فهم بنية السلطة الإيرانية وطريقة تفكير قادتها، مؤكدة أن ترامب هو الأكثر ارتباكا وغضبا أمام طهران. أخيرا، بيانات الشحن تظهر أن صادرات دول الخليج من النفط الخام ظلت مستقرة إلى حد بعيد خلال الشهر الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الحرب. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا .bs والمنصات الرقمية لرايا.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
8: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أنا أريد.
11: أريد، طور عالمك.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الخميس 6 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية.
1: صبحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير زميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وراي تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم واشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح الخير يا بلد. محيط مخيم قلنديا لا زالت العملية العسكرية الاحتلالية حتى الآن. والحديث عن استعدادات لهدم بعض المنشآت في محيط حاجز قلنديا. صباح الخير للناس اللي في ظل كل هالمية مع هاي اللي بنعيشها شايفة اشي واحد بس، شايفين ان البلد بتستاهل الواحد يشتغل ويوقف ليل مع نهار عشان البلد وعشان مستقبل ولادنا.

ناس بتحلم بالتغيير وشايفة الانتخابات فرصة نطلع من حالة الركود اللي عايشين فيها. ركود سياسي وركود اجتماعي وركود اقتصادي. وحالة التعليم والصحة. وعد شو ما بدك تعد. الناس شايفين الانتخابات بتحرك المي الراكدة واللي معفنة على أساس تشوفها بتنضف. في ناس بتشتغل على قدها بس من قلبها زي مزارع النوباني. أنا يمكن قلت لكم قبل هيك أنه مزارع النوباني بيطلعوا بقرارات البلدية واجتماعاتها في بث مباشر على صفحة المجلس على فيسبوك من باب الشفافية. واليوم بدي أقول لكم أنهم صاروا ينتجوا أطنان من الكمبوس أو السماد العضوي. صاروا يستفيدوا من مخلفات النفايات الطعام اللي في البلد ويصنعوا منها الكمبوس. صارت تكفيهم لكذا دنم لأرض القرية وتخلصوا جزء من النفايات. في ناس لسه بتصنع محتوى عن فلسطين بجمالها وجمال أهلها رغم كل شيء بصير. قال لي أحدهم ما بصير نوقف لازم ندعس ونمشي. والصراحة كثير مننا بدور على مقطع بذكرنا أنه إحنا بنحب البلد والبلد بتحبنا. صباح الخير لمحمود زعيتر من قلب غزة. الله الله يرحم أمك يا محمود. تعرفوا محمود زعيتر اللي نزح ومحمود صمد بخاطره أو غصب عنه؟ محمود شارك فرحة أهل غزة وحزنهم. وفي ناس بتسمعنا كل يوم بتشاركنا فرحها وأملها زي ما بتشاركنا مشاكلهم وهمومهم وتحدياتهم. وإحنا فيكم وبنكبر ومعكم بنحب البلد رغم كل شيء بصير. صدقوني إن هذا الوقت سيمضي وإحنا معكم حتى 9:00.

0: أيضا أذكر على تطبيق واتساب تقدر تبعثوا رسائلكم على 00970-592-421-222.
1: نص الشهر والليل من فرحه عريس الليلة خميس.
0: وصباح الخير لكل الناس اللي بتتابعنا، يسعد صباحكم. صباح الخير محمد توبة وحبيب أبو زريق، يسعد صباحك
1: موعد
0: سائد خراز، صباح الخير يا سائد إلك ولكل الركاب اللي معك، وتحياتنا لأهلنا في نابلس.

0: شادي
1: انت. شادي تعال عند سلام، بودي لك وينك يا شادي. صباح الخير احمد الصباح، يسعد صباحك. وانس حمدات يسعد صباحكم جميعا. وعبد خصيب بقول عبيت سولار امبارح 300 شيكل 35 لتر فقط. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا. حبيبي يسعد صباحك. والحج بسام العملي صباح الخير يا حج، تحياتنا لك. عزام عبدو نهاية أسبوع موفقة للجميع يا عزام، وإنت كمان نتمنى لك كل خير. جورج أبو عيطة يسعد صباحك يا أستاذ جورج، تحياتنا لك. تحياتنا لكل أهلنا في جنوب الضفة الغربية وبيت لحم.

صباح الخير يا دانا. عبد ابو راس يسعد صباحك. ناصر شلبي يسعد صباحك يا ناصر، تحياتنا لك. ابو نضال تحياتنا لك ابو نضال، زمان ما سمعنا صوتك ابو نضال، يسعد صباحك يا رب كل خير. عصام وصالح ياسين يسعد صباحكم جميعا. وإن شاء الله اليوم على الترويحة بتكون الطرق سالكة والحواجز فاتحة، ربنا يسرها معكم. واليوم احنا بنشهد يعني دائما على موعد الترويحة الموظفين أزمات، إن شاء الله اليوم بتكون سالكة يا رب.

امبارح وصلتنا شكوى وملاحظة حول الرصيف جهة جمال عبد الناصر، وأنه هذا الرصيف مغلق من بعض أصحاب البسطات أو المحلات هناك، مما يعيق حركة حتى الناس. تواصلنا مع البلدية، مشكورين بلدية البير، الله يسعد صباحكم، وبدنا نغلبك يا صديقي لو تبعت لنا صورة من المكان أو تحديدا بالضبط وين المكان بناء على طلب البلدية. صباح الخير أبو عنان وسلام بصب عليك. ومحمد من سلفيت، صباح الخير، تحياتنا لكل أهلنا بسلفيت، وبقول ديروا بالكم على أبو كرم. أبو كرم دير باله علينا يا ابن الحلال.

شكوى وصلت من مواطن بقول ليسعد صباحكم يا رب، بقول لدولة وزير المواصلات مشان الله يوقع البيرمت اللي بدها إعادة تفعيل. انذلينا في هالبلد يا ابن الحلال من 4 شهور، قدمت 4 كتب استرحام لحضرته على أساس ما بتفعل البيرمت إلا يوقع الوزير. انخرب بيتي قسما بالله، السيارة من 4 شهور اشتريتها وهي صافة مكانها في المعرض، تدفع أقساط، شايفين أحوال العباد، وكان الله بالعون. هاي شكوى وصلتنا من مواطن يا ريت تتواصل معنا صديقي على البث المباشر أو على واتساب، على الأقل واتساب برنامج مع الناس، نشوف تفاصيل الموضوع بلكي نقدر نساعد. عملنا الحرف كتبنا الكلمة. عماد مسلم، نعم عماد مسلم هو وضعنا هذا التعليق على حلقة أمس، شكرا جزيلا فادي ماضي على إرسال هذا الشكوى، شكرا.

0: هذا أعتقد بالتعاون مع الاتحاد صحيح؟
1: نعم
0: نعم
1: مع النقابة
0: مع النقابة نعم اتحاد نقابات عمال فلسطين نعم
1: نعم امبارح نتفاجأ انه الموظف بتحكي لنا التأمين ملغي
0: ملغي؟
1: شو ملغي يا جماعة الخير؟ انا بسرعة ما رحتش مدام راحت يعني
0: نعم
1: بتقول لا التأمين هذا ملغي وبتكون تعملوا واحد جديد يا عاثر عن العمل يا تأمين جديد طيب تأمين جديد زمان كان يكلفك 600 شيكل السنة
0: نعم
1: لا اليوم غلي مع الصور صار 1020 شيكل يكلف
0: لا هو مش غلي عشان أوضح شغلة على التأمين الصحي الرسمي 1200 شيكل صحيح ولكن إذا أنت بتجيب ورقة أنك عاطل عن العمل بتدفع 600 شيكل وبكون أعتقد تفعيل التأمين بعد 3 شهور إذا أنا ما كنتش مخطئ بس خلينا نتأكد لك من الموضوع طب حاولت تتواصل مع الاتحاد مع النقابات
1: ده والله أنا لسه مبارح شفت الموضوع وانصدمت يعني هي الشغلة الوحيدة اللي بقوا واقفين معنا فيها عشان ما ينحددوش
0: نعم.
1: ليش وقفوا ليش لغوا
0: نعم.
1: لأن الله العظيم يعني
0: نعم. من أي منطقة بتحكي معنا
1: في الكرم
0: إيش الاسم عفوا
1: حازم الشيخ
0: حازم صباحك يا حازم
1: الله يبارك
0: طيب احنا شوف اخوي حازم رح نتواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نتاكد بالموضوع انه هل فعلا تم الغاء التامين الصحي ولا لا لانه انا اعتقد انه بده تجديد مش الغاء بس احنا عشان نكون بالسليم ونكون متاكدين من المعلومه لازم نرجع لجهات الاختصاص ولا يهمك اخوي حازم رح نتابع الموضوع ان شاء الله
1: مش غلط الله خير ان شاء الله لانه والله العظيم بيساعد
0: طبعا يعني في ظل يعني فيش شغل والناس والعاطلين عن العمل الوضع الاقتصادي موجود يعني على الأقل هو صح في الشيء أدوية وفي الشيء يعني في الصحة بس على الأقل في دكتور يعني
1: على الأقل لو صباح الله إذا صار معك شيء تبقى عارف الرايح
0: لا صباح الله
1: على شيء خاص رحتي
0: لا صباح الله طبعا ولا يهمك أخوي حازم إن شاء الله رح نتابع الموضوع حياك الله
1: يسعد صباحك وصباح كل اللي عندك
0: الله يرضى عليك يسعدنا صباحك

0: ومجدي صار صباحك يا مجدي. مجدي بقول بتوقع الشارع اللي بيحكوا عنه اللي مقابل مسجد البيرة الكبير باتجاه بلدية البيرة دائما الرصيف مسكر بالاتجاهين من الضغط محلات والسيارات. احنا يعني اعتقد هو نفسه الشارع مجدي, بس خلينا نتأكد كمان من اللي المواطن اللي بعت لنا رسالة, يا ريت تأكدنا على الموضوع.
1: ومن بين كل الناس طلت حلوة وقالت فقالت كلمات بالحب.
0: وأبو جواد درويش بقول بتول كرم في رصيف عامله شاب مثل الحسبة من كثر المخللات والعربيات, أنا بس أشتكي عليه خليه يترزق, وبنفس الوقت كثير مزودها لأنه فيش مكان للمشاة. والله أنا يعني أبو جواد إني أتفق معك مرات الواحد, يعني مرات الواحد بكون صافن إنه طب الشارع مسكر, بس بكون بنفس الوقت خلي الناس تترزق. يعني
2: خيار مفيد لجبنا جدا جدا, يعني خللوه
0: والله. أبو جواد ده هيك عملت له إعلان للشاب, لازم يشكرك.

0: ابقوا معنا وبعد الفاصل رح نكون مع الزميل علاء الرماوي معد العريضة الاحتجاجية ضد مشروع مصادر التعليم المفتوح. ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. مصادر التعليم المفتوح. جدل كبير حول فعالية المنهجية في ظل أزمات التعليم المتتالية. ويسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد علاء الرماوي معد العريضة الاحتجاجية ضد مشروع مصادر التعليم المفتوح. صباح الخير أستاذ علاء.
1: صباح النور، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، سعد صباحك وتحياتنا لك. بداية التعليم المفتوح ويعني هذا الجدل الكبير حول فاعلية المنهجية، لا شك يعني بداية خلينا نكون واضحين، يعني المنهجية بحد ذاتها بمعزل عن موضوع واقع التعليم الموجود عندنا، قد تكون هي فعلا من المناهج التعليمية المتطورة شوي، ولكن جدل كبير حول فاعليتها في الواقع الفلسطيني. وأنتم يعني أستاذ علاء قمتم بتقديم عريضة احتجاجية للمحكمة الإدارية ضد وزارة التربية والتعليم وتحديدا ضد وزير التربية والتعليم. لو تضعنا في صورة ما هي إجراءاتكم ولماذا جاءت هذه العريضة؟
1: يعني بعد التحية لك وللسادة المستمعين جميعا، أولا لابد من الإشارة لما أشرت إليه في المقدمة. نحن لسنا نتهم المشاريع المختلفة فيما تعلق بالتطوير التعليم، ونحن مع تطوير التعليم ولسنا عبثيين في ذلك، وإنما عندما نتحدث عن البيئة الفلسطينية بحالة الصعوبة والتعقيدات التي هي عليها تجعل التجارب العالمية لا تتكافأ حضورا وإمكانية تطبيق في داخل الأراضي الفلسطينية. عندما تتحدث عن السويد، تتحدث عن فنزويلا، تتحدث عن الولايات المتحدة وغيرها التي تعتمد على مصادر التعليم المفتوح، أنت ترى بإمكانات مرتفعة وهذه غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية. حاولنا أن نأخذ التجربة وباختصار، يعني مثلا أحد الدول التي تقوم بتثبيت منهج مصادر التعليم المفتوح، البيئة الصفية تتواجد فيها 12 طالب على سبيل المثال، في كل صف لوح ذكي، لديك في كل صف أجهزة كمبيوتر، لديك مع كل طالب تابلت، ويتواجد مع كل طالب أيضا ويتواجد عفوا في المدرسة مختبرات للألعاب التعليمية. عندما تأتي إلى مدارسنا الفلسطينية، أنت تعلم والسادة المستمعين جميعا، نحن متوسط الطلاب المتواجدين في المرحلة الابتدائية 35 طالب، أجهزة الحواسيب غير متوفرة إلا بالندرة، التابلتات غير متوفرة إلا بالندرة، لا يوجد لدينا غرفة مصادر ولا غرفة ألعاب تعليمية بالحد التي يمكن أن يماثل التجربة الأخرى التي قيست عليها في الأراضي الفلسطينية. الجانب الآخر، عندما يتم الحديث عن مصادر التعليم المفتوح في فلسطين يطبق حاجة واحدة وهي نزع الكتاب الفلسطيني من بين يدي الطلاب. معنى ذلك بأننا أفقدنا الأهل المرجع الحقيقي للتعليم، خاصة في ظل أن بيئة التعليم الفلسطينية 3 أيام في الأسبوع وقد تتقلص بناء على الأزمات التي نعيش. الجانب الآخر وهو مهم بتقديري، بأن حتى الاعتمادية على المعلم في ظل عدم تهيئته، يعني خذ مثلا التجربة السويدية من الانتقال لمرحلة إلى مرحلة أخرى، أخذ تجهيز المعلم تقريبا 5 سنوات. نحن المعلم الفلسطيني مطلوب منه أن ينتقل من منهجية إلى منهجية أخرى فقط في عامين أو عام. المدارس الخاصة يوزع عليها في 2/8 للانتقال إلى التعليم عبر مصادر التعليم المفتوح بتدريب سيستمر 5 لقاءات تدريبية، وسينتقل بناء على ذلك المعلم إلى المصادر التعليم المفتوح. عندما توجهنا بالعريضة، وأنا أقول لك عبر راية بأننا وصلنا إلى حد 20,000 موقع على العريضة من أهالي الطلاب. عندما تتحدث عن هذه القضية كأكبر قضية في تاريخ القضاء العربي بالمناسبة أمام المحكمة الإدارية، هذا ينم عن حالة أزمة كبيرة في تسويق مشروع وزارة التربية والتعليم التي لم تأخذ بعين الاعتبار ولا في تسويقها للمشروع قلق الأهالي المشروع ما صدر من جهات تربوية حقية. وأنا بقول لك ليس سرا، أنا كصحفي فلسطيني لدي مصادري في وزارة التربية والتعليم، مدراء عامون، مدراء في وزارة التربية والتعليم، مدراء مدارس، مدرسون يقولون بأن هذا المشروع فشل في تجربة العينة 35 أو 36 مدرسة، الآن يراد تطبيقه على كل الوطن. عندما يكون لديك فشل في التجربة تعيد استنساخ التجربة الفاشلة، هذا يعني أنك أمام حالة صعبة ومعقدة ستسقطها على رؤوس أبنائنا. الجانب الآخر، أيضا فيما تعلق بما صدر يوم أمس من بيان من جمعيات من مؤسسات مجتمع مدني وازنة في حقل التعليم مثل ائتلاف التربوي، والذي تحدث بشكل واضح بأن المدارس غير جاهزة لهذا الموضوع. المدارس الخاصة ونقابات المدارس الخاصة قالت نحن غير جاهزين لتثبيت أو لتطبيق ذلك. المراكز المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، الائتلافات والجمعيات والمؤسسات، التربويون، المدراء، مدراء في داخل وزارة التربية والتعليم، بيقولوا لوزير التربية والتعليم وبعض مستشاريه هذه تجربة ستحطم التعليم في فلسطين. الآن نحن أمام اختبار حقيقي لحماية أبنائنا، ما الذي يمكن أن نفعل؟ وجهنا رسائل، وأنا شخصيا التقيت بنائب الرئيس الفلسطيني، التقيت بالنائب العام، والتقيت بشخصيات وازنة، ورفعنا كتب لرئيس الوزراء، ورفعنا كتب لهيئة الرقابة المالية وشؤون الإدارية، وتواصلنا مع كل الجهات المسؤولة. علينا أن نعيد تقييم هذه التجربة التي ينفرت يا وزير التربية والتعليم، وهذا موضوع مشروع لنا. واليوم أنا بقول لك يوم الاثنين القادم سنكون أمام منصة العدالة في المحكمة الإدارية لنقول يكفي عبثا في مصير أبنائنا في تجربة غير واضحة المعالم وغير مكتملة الأداء.
0: نعم، يعني أستاذ علاء أنا كنت حاضرا في وتمت دعوتي لحضور اجتماع مع وزارة التربية والتعليم بخصوص التعليم المفتوح، ويعني الوزارة تقول أنه هذا جزء من خطة الوزارة لمعالجة موضوع الفاقد التعليمي بطريقة ما، رغم يعني أنا زي ما تفضلت يعني وأنا حددت موضوع الأولويات، يعني أنه ما هي أولوياتنا في قضية التعليم؟ هل أولوياتنا الآن الانتقال لما منهجية التعليم مفتوح، أم يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية التعليمية؟ وخاصة يعني زي ما تفضلت التعليم هو 3 أيام في الأسبوع وليست كاملة. يعني أنا من الناس اللي نزلت على المدارس يعني العام الماضي الدراسي الماضي، كنت أشوف طلاب بروحوا الساعة 10 وصب بروحوا الساعة 11، يعني حتى 3 أيام غير مكتملات. هذا واحد من الأشياء، موضوع الأولوية. ثانيا في موضوع تفضلت فيه موضوع الغرف الأدوات والوسائل الموجودة وغرف المصادر، يقال أن مطلوب من المجتمع المحلي توفير هذه الأدوات والغرف الصفية الإضافية وبعض الوسائل. هل فعلا المجتمع المحلي قادر اليوم على توفير الغرف الصفية وغرف المصادر للمدارس؟ فعلا قادر؟ ثانيا يعني في موضوع زي ما بسموهم بين قوسين هي الوسائل التعليمية والمطبوعة والدوسيات والوسائل، هل قدرة المواطن الفلسطيني اليوم على يعني توفير لابنه هذه الأدوات والوسائل التعليمية في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها؟
1: يعني انا برأيي هذه تساؤلاتك التي تدندن بها البيوت جميعها. يعني باختصار، يعني انت والد وانا والد والمستمعين اباء، أنا دعني أعطيك عينة. يعني تخيل معي أنت لما موظف الحكومة بيأخذ 50% و50% غير منتظمة، يعني إحنا شايفين الوضع. العمال في داخل فلسطين المحتلة الآن للسنة الثالثة على التوالي بدون عمل. متوسط البطالة عندنا في فلسطين بحسب مؤشرات مركز الإحصاء يصل إلى حدود 40%. اليوم بالكاد الأكل الأساسي يتوفر في البيوت. الآن مطلوب في هذا البرنامج الذي يعد للأسف وينظر إلى حالة الرفاهية بالمناسبة، أولا عندنا قطاع غزة بالوضع الذي هم عليه، وخاصة الآن ولاية وزارة التربية والتعليم تطال قطاع غزة. كيف سيعتمد، كيف يمكن أن نضع أبنائنا في قطاع غزة في مسألة الحقوق المتكافئة؟ يا أخي بلاش قطاع غزة، بتقول إحنا الضفة الغربية. الآن أنت لما بتحكي عن يجب على الأب أن يوفر كمبيوتر، ويجب على الوالد ان يكف ان ان ان ان يتدبر طابعه،
0: حتى لو بده يطبع اوراق العمل. يعني اليوم هاي التكلفه، يعني اعتقد ان المواطن الفلسطيني يدوب يعطي ابنه مصروف شيكلين عشان يطلع مدرسه.
1: الطابعه الجيده التي يمكن ان تتحمل بدها 700 شيكل، حبرها لحاله 300 شيكل. انت بتحكي عن اوراق تحتاج الى 25 شيكل للدسته الواحده. يعني بمعنى انه انت ادخلت، وانت لما عند احنا متوسط الابناء المتواجدين في المرحله الابتدائيه على الاقل 2. اضف الى ذلك بانه ثقل للعمليه التعليميه سيتحول وين؟ سيتحول الى الام. الام جزء منها عامل وجزء منها لا يستطيع ان ينزل او ان ينزل مصادر التعليم المفتوح وادواته في البيوت حتى يتقن مع ابنائه. احنا كان عندنا كتاب مدرسي باختصار وأنا هون يعني ببساطة إحنا مش طالبين كثير. يا عمي روح لمصادر التعليم المفتوح، أنا ما عنديش مشكلة معك،
0: إضافة إلى المنهج.
1: اطبع الكتاب، اطبع الكتاب واعتبره أحد أركان العملية الأساسية التعليمية في التعليم المفتوح. الكتاب ملون، الكتاب فيه تدريبات، الكتاب فيه أسئلة، الكتاب فيه أنشطة، الكتاب فيه تعلم. وهذا بالمناسبة هو ميراث 70 عام في التعليم الفلسطيني. نعم. يعني هو تاريخ تجربة.
0: نعم أستاذ علاء، اسمح لي على موضوع الكتاب. يعني المنهاج يضمن في بعض الأحيان، إذا ما كانش في معظم الأحيان، وجود ما يتعلق بالهوية الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية على الأقل في بعض الدروس، مرورا في بعض الإشارات حول القضية الفلسطينية والهوية. الآن في ظل غياب هذا المنهاج، كيف نضمن وجود الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية في التعليم؟
1: يعني شوف المشكل، احنا يعني اقول لك نقاشات ونتحدث بصراحه، لانه نعم. الامور زادت عن الحد. لما بتطلع مستشاره الوزير على كل وسائل الاعلام، وانت حضرت المؤتمر الصحفي،
0: نعم.
1: وتقول ان الكفايات بالحرف تتوفر فيها بين قوسين اصنص التربيه الوطنيه والانتمائيه للبلد والقضايا الوطنيه اكثر من الكتاب 1000 مره، وبعدين همسا بتقول انه يا عمي انا رايح للتورية عشان الاشتراطات الدولية. ما هو يعني رجاء، احنا عرفنا نقتل القتيل ما عرفناش نخبيه. ما انت قاعد بتقول في مؤتمر صحفي انه عندك الاصنص الوطني في الكفايات التعليمية اضعاف مضاعفة، وبعدين بتروح للكفايات التعليمية بتروح بتودي امر طباعة لبعض اوراق العمل وغيرها من المرفقات. يعني هو احنا باختصار والله ما احنا قادرين.
0: طب ليش هذا الاصرار؟ يعني ليش هذا الاصرار على تطبيق هذا النظام؟
1: شوف انا بدي اقول لك باختصار، وهذه معلومة، هناك بحث قدم، هذا البحث تحدث عن الكفاءة التعليمية.
0: نعم.
1: اعجب الوزير، اختصار اقتنع فيه الوزير، بحث واحد. يوجد مئات الابحاث ومئات الدراسات الموجودة فلسطينية ومئات التخوفات لم تقلق الوزير. إحنا يا أخي الكريم، وإنت بتذكر إحنا دخلنا في إنجاز وطلعنا من إنجاز، طلعنا في مشروع التقييم وطلعنا من مشروع التقييم، رحنا لفصل التوجيه سنتين وطلعنا من فصل التوجيه سنتين.
0: نعم.
1: غيرنا كنا السنة يا أخي، كل يوم عندنا، كل ما بيجي وزير قاعد بصنع لنا منهجية جديدة في التعليم. يا أخي والله ما صار في العالم أن تتغير منهجيات التعليم في فلسطين 5 مرات في 10 سنين.
0: نعم نعم.
1: المنهجية التعليمية تقوم على ركنين، التطور مع الثبات. ما بزبط الانقلابات هاي، ما بزبط كل يوم. كل مشان هيك أنا بقول عندما سحبت صلاحية المناهج من مجلس الوزراء الذي يراقب المجلس التشريعي ووضعت أمام لجنة فنية لم تجتمع بحسب القانون، 18 عضو لجنة فنية، هؤلاء ال 18 لجنة فنية لم تشكل هذه اللجنة بكامل أعضائها ولم تجتمع لإقرار التغيرات، وإنما يأخذ فريق من المستشارين في مكتب الوزير قرار تغيير مصيري. إحنا في عندنا انتخابات تشريعية يا أخي في شهر 11، استنوا المجلس التشريعي تيجي.
0: نعم. ما هو قد يكون هذا استباقا، لانه انا يعني كنت بدي اسالك عن موضوع ماذا لو كان عندنا مجلس تشريعي ولجنة التعليم.
1: يعني اخي الكريم انا رجاء، لانه هذا الموضوع بطل قصه علاء الرماوي وقصتك وقصه فلان. احنا عندنا 50% من الطلاب في المرحله الاساسيه، 50% 50% من طلابنا في المرحله الاساسيه، هؤلاء باختصار لبنه التعليم القادم. وانت اليوم في حقل الاعلام اخي الكريم، وتلتقي عديد المدرسين والاساتذه والدكاتره في الجامعات الفلسطينيه، وبقول لك يا عمي وضع الطلاب اللي بيجي منهار، وضع التعليم في فلسطين يتراجع، واحنا كلنا قاعدين بنتوجع على وضع التعليم. احنا من كورونا حتى اليوم لم نتعافى. انا برايي لو كان هناك حكمه لدى الوزاره كان عالجت 4 ملفات وبشكل سريع. عالج مسألة الدوام المكتمل في المدارس الفلسطينية، هذه أهم من تغيير المناهج.
0: نعم.
1: الجانب الثاني، عالج البيئة المتضررة لحالة السخط في بيئة المعلمين ورواتبهم، وهذه برأيي أهم. الجانب الثالث، عالج البيئة التعليمية من خلال رفضها بإمكاناتها. تخيل أنا أحد، وأنا بديش أسيع سرا، لكن أنا في الوقت الملح سأنشر ما يصل إلي من داخل وزارة التربية والتعليم لموارد المدارس التي تقول مدارس كبرى منها مدرسة كبيرة في مدينة رام الله على سبيل المثال عندها 20 حاسوب منها 10 خربنات وخمس لا يصلحن. ما هو يا أخي الكريم, ما احنا أولاد البلد وعايشين وهي مدارسنا وإحنا أهلنا. الآن مطالب من المجتمع المحلي إنه يغطي ورق ويغطي طابعات ويغطي حبر, وانت بتقول انا بدي اضمن 1000 شيكل في السنة للمدرسة اللي بتنظم التعليم المفتوح.
0: نعم.
1: انا بدي انزل انا وياك على مكتبة ونروح ناخذ ال1000 شيكل.
0: شو بدك تجيب؟ شو بدك تجيب؟
1: انا بدي اتحدى شو بنقدر نجيب في ال1000 شيكل ادوات مدرسية وقرطاسية للبيت, مش لمدرسة فيها 500 و700 واحد.
0: نعم. يعني استاذ علاء, بتتوقع يعني بعد حتى اجتماعاتك زي ما تفضلت ولقاءاتك مع نائب الرئيس وبعض المسؤولين, هل تتوقع ان يكون هناك استجابه في المحكمه؟ يعني واحنا بنحكي عن يوم الاثنين, يعني ان شاء الله خلال الايام القادمه هاي راح يكون الجلسه الاولى اعتقد في المحكمه الاداريه.
1: شوفنا, يعني اقول وباختصار, انا يعني نحن نتوجه للمحكمة الإدارية وتوجهنا للنائب العام وتوجهنا للنائب الرئيس وتوجهنا لمسؤولين وكلهم آباء بالمناسبة. يعني هنا على الأقل في شقين, في شق المسؤولية وشق الشخصانية في الموضوع.
0: نعم.
1: أنتم آباء والجميع تعالوا نناقش بصدر مفتوح, والوزير أب والمستشارين آباء تعالوا نناقش بصدر مفتوح. إذا هذا لصالح أبنائنا سنكون نحن مجرمين ويحق للوزارة تحويلنا للمحكمة الجنائية. بس إذا أنتم مش صح لا بدنا نطالب محاكمتكم ولا إشي, تراجعوا ونقطة وسطر جديد.
0: نعم.
1: أنت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة الوزير, ادخل الآن أخي على صفحة تصريح الوزير على فيديو الوزير, لا تجد شخصية واحدة مساندة للوزير في مصادر التعليم المفتوح.
0: فعلا يعني أكثر من 90% من التعليقات هي تعليقات رافضة للقرار.
1: استطلاع على صفحاتنا ووضعنا صوت 3500 واحد, 3500 واحد لقينا صوتين يؤيدوا هذا المشروع. يعني أنت لم تمر في تاريخ الحالة الفلسطينية إجماع رافض كما هي الحالة الموجودة. طب هذا يسترعي ماذا؟ يسترعي من مجلس الوزراء أن أقول إذا ذهب الوزير في حالة عناد للرفض الكلي على مجلس الوزراء بوصفه القانوني وعلى مكتب الرئيس أن يعيد الاعتبار لمسألة مساءلة الوزير عن حالة السخط وعدم رضا. يا أخي الكريم, اليوم أنت في إذاعة موجود, إذا جميع الموظفين ضد برنامجك أنت بتيجي بتروح تقول للموظفين تعالوا يا جماعة الخير أنا بتغير في البرنامج الصباحي تبعي.
0: نعم نعم. يعني احنا
1: أنت
0: حتى لحد اليوم أستاذ علاء, يعني احنا في موضوع الفاقد التعليمي وكان ينشر سنويا تقريرا عن الفاقد التعليمي, احنا تقريبا من سنتين لم ينشر هذا التقرير.
1: طب انا بدي اعطيك معلومه خطيره واتحدى وزاره التربيه والتعليم ان تجيب. احنا صار عندنا امتحان تقييمي في السنتين الماضيات وقياس مستوى لطلابنا, اتحدى وزاره التعليم ان تنشر النتائج, اتحداها تنشر نتائج الامتحانات التي أجريت لطلابنا في المواد الرئيسية وتعطينا منحنى تعريفي لوضع الطلاب في المدارس الفلسطينية. خبت النتائج لأنه الوضع كارثي عندنا, وضع كارثي. وبناء على ذلك أنا يعني هناك.
0: نعم, هناك معلومة أيضا أستاذ علاء بحب يعني أشير إليها كمان, أنه العام الماضي صدر تقريرا عن وزارة التربية والتعليم وتحديدا من دائرة الأبحاث أن 25% من طلاب صف رابع لا يقرؤون.
1: طب تخيل وعنده الكتاب وعنده الدفتر والأمي بتمسك القلم معه. يعني بناء على ذلك إحنا, وأنا أقول النسبة أكبر, وأنا بالمناسبة عشان ما حدش يقول والله أستاذ علاء أنت صحفي وإعلامي شو علاقتك في الموضوع, أولا أنا مدرس, يعني أنا بداية حياتي كنت مدرس ودرست المرحلة الأساسية وعملت في حقل التدريس 6 سنوات, والجانب الآخر أنا معي ماجستير في التنمية البشرية, معنى ذلك يعني غير الإعلام عندي صلب تخصص, وبناء على ذلك وأب أب 5 أبناء منهم في المرحلة الابتدائية,
0: معنى ذلك
1: الله يرضى عنك ويرضى عن الجميع. لكن السؤال المركزي, وهنا احنا مش داخلين صدام بالمناسبة ولا منافسة ولا طارحين حالنا عشان بكرة احنا ننافس الوزير على موقع الوزارة, لا مش هيك الموضوع. الموضوع باختصار يتعلق بأبنائنا. يا معالي الوزير, نتمنى عليك في هذه المرحلة انه تنظر للموضوع بزاويتين, الامكان, وهذا ليس عيب علينا حصار واحنا عارفين البلد.
0: نعم صحيح.
1: الجانب الثاني, احنا واقعيين,
2: الوضع في داخل المدارس كارثي وعلينا أن ننهض جميعا في دعم ذلك. إحنا كأولياء أمور شو مطلوب منا على الإمكانات المتدهورة؟ مطلوب منا نساعد في البيوت، وجهونا كيف نتعامل مع أبنائنا برضو جاهزين. الوضع مع المدرسين صعب وصعب للغاية، ونأمل من المدرسين أيضا أن يقوموا بدور إضافي صعب عليهم أن يقوموا بذلك، أن يضاعفوا ذلك، وعلى الوزارة أن تساهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وإحنا مش عدميين، لكن عليها أن تتأنى وأن لا تتعامل مع الوضع التعليمي على أساس أنه إحنا في سويسرا والوضع إحنا الاقتصادي والاجتماعي في الصومال. هذا لا يتناسب مع رأسين.
0: نعم،
2: لا يتناسب مطلقا.
0: وإحنا كمان رح نتابع معكم الموضوع أستاذ علاء، وإن شاء الله يعني بيكون في تغيير إيجابي في، أو على الأقل يعني بين قوسين تراجع لموضوع على الأقل يطرح للنقاش ومزيدا من النقاش حول هذا النظام. بدي أشكرك جزيل الشكر الزميل علاء الرماوي معدل العريضة الاحتجاجية على مشروع مصادر التعليم المفتوح. بدي أشكرك جزيل الشكر، ودائما نحن معكم في مع الناس، وربنا يجيب في الخير. وقبل ما انهي البرنامج، بس في خبر عن شارع القدس، كفر عقب الان مغلق امام حركه المركبات بالتزامن مع عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في محيط حاجز قلندي العسكري. اتاكدوا قبل ما تروحوا او تيجوا من الطريق هناك. كل التحية لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقات جديدة. وكل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، زميل أروان مطرية المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، وضل بألف خير. برعاية جوال.

0: بجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. قوات الاحتلال تواصل اليوم عمليات الاقتحام والمداهمة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس، مع مواصلتها لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون وأسفرت عن إصابات وإحراق مساكن وأراض. جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية تلتمس للمحكمة العليا للمطالبة بالسماح لطبيب مستقل بفحص الدكتور حسام أبو صفية في ظل معطيات عن إصابته في عينه وشكواه من إصابات في الرأس والصدر. الأطباء في غزة يحذرون من تدهور أوضاع آلاف مرضى السرطان والكلى وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. جمعية عير عميم الإسرائيلية تكشف عن مخطط جديد لإقامة 2300 وحدة جديدة في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي جنوب القدس المحتلة، ما يعمق عزل المدينة عن جنوب الضفة. وهيئة مقاومة الاستيطان تنبه من مخطط إسرائيلي لتغيير جغرافية الضفة ومعالمها لمصلحة المستوطنات التي وصلت لمناطق ألف. دول عربية وإسلامية تتفق أمس خلال اجتماع عقد في عمان على إطلاق تحركات مشتركة لحماية القدس المحتلة من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، وصدعوات لعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الشهر المقبل. الطبيب والكاتب الأمريكي مارك براونر يدعو إلى التحقيق وملاحقة الأمريكيين الذين يشاركون في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. مقتل الشاب العشريني أيمن جرامني صباح اليوم بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة المقيبلي في مرجب عامر، في ثاني جريمة قتل تسجل في البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر خلال ساعات، لترتفع الحصيلة إلى 149 قتيلاً. جيش الاحتلال يشرع بهجمات مركزة في جنوب لبنان أمس بعد اعترافه بمقتل 2 من جنوده على الأقل في انفجار لغم في مجدل زون. الخارجية الأمريكية تفيد بتعليق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في روما أمس بسبب التطورات الميدانية على أن تستأنف اليوم. نتنياهو يبلغ المحكمة العليا في إسرائيل بأنه لن يقيل وزيره المتطرف تامار بن كفير على خلفية تدخلاته في عمل الشرطة، ويتوعد بمواصلة العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي مع اتفاق أو من دونه. إيران تعلن أن مسار المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز يتقدم إلى الأمام وسط أنباء تتحدث عن إعداد باكستان وقطر مقترحا جديدا سيقدم لطهران وواشنطن. تحليل لموقع ستادج يكشف عن أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك أنفقت أكثر من 100 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا العام، بينها نحو 30 مليون دولار لمحاولة هزيمة الطبيب وعالم الأوبئة التقدمي عبدالله سيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميتشيغان. صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن دونالد ترامب يواجه معضلة متزايدة في الحرب على إيران، إذ لم يعد أمامه سوى مواصلة الحرب بكلفة مرتفعة أو أن يقبل بتسوية تمنح طهران مكاسب كان يرفضها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعتبر أن الرؤساء الأمريكيين جميعا أخفقوا في فهم بنية السلطة الإيرانية وطريقة تفكير قادتها، مؤكدة أن ترامب هو الأكثر ارتباكا وغضبا أمام طهران. أخيرا، بيانات الشحن تظهر أن صادرات دول الخليج من النفط الخام ظلت مستقرة إلى حد بعيد خلال الشهر الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الحرب. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بأس والمنصات الرقمية لرايا.
2: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد.
11: أريد، طور عالمك.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح فواز جرجس في كتابه المعنون ما الذي حدث حقا الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط والصادر عام 24 20 ألف ميلادي سؤالا مهما وضعه كعنوان لكتابه ليقدم مراجعة نقدية لمسار طويل من العلاقات بين الغرب والمنطقة وليعيد النظر أيضا في الأسباب الحقيقية وراء تعثر التحولات السياسية حسب طرحه. وينطلق الكاتب من فكرة أساسية مفادها أن تفسير أزمات الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على سردية واحدة تحمل شعوب المنطقة مسؤولية إخفاقاتها، بل يجب النظر والكلام للكاتب إلى شبكة معقدة من العوامل التاريخية والسياسية كانت للسياسات الغربية فيها تأثير عميق. فالكتاب يناقش كيف دعمت قوى غربية على مدى عقود أنظمة سلطوية عندما كانت مصالحها الاستراتيجية تقتضي ذلك رغم الخطاب المعلن حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويستعرض المؤلف مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة بدءا من مرحلة الاستعمار الأوروبي مرورا بالحرب الباردة وصولا إلى مرحلة ما بعد هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا، حيث أصبحت والكلام للكاتب قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي جزءا من أجندة التدخلات الغربية. لكن الكاتب يوضح أن كثيرا من هذه المشاريع إنما حملت تناقضات بين الشعارات المعلنة والممارسات على الأرض، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في خطاب الديمقراطية القادم من الخارج. ويتوقف الكتاب بشكل خاص عند أحداث الربيع العربي التي مثلت لحظة تاريخية أظهرت رغبة واسعة لدى قطاعات كبيرة من المجتمعات العربية في التغيير والمشاركة السياسية، إلا أن هذه الانتفاضات بحسب جرجس اصطدمت بجملة من العقبات، منها قوة الدولة العميقة وتدخلات القوى الإقليمية والدولية وضعف المؤسسات السياسية وتحول بعض ساحات الاحتجاج إلى صراعات مسلحة مدمرة. من هنا ينطلق الكاتب نحو توجيه أهم رسائله والتي تقوم على مبدأ أساسي بأن أزمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ليست دليلا على عدم قدرة المجتمعات العربية على التغيير، بل نتيجة والكلام للكاتب لتاريخ طويل من التداخل بين الاستبداد المحلي والتدخلات الخارجية والمصالح الجيوسياسية التي غالبا ما غلبت دعم الإصلاح الحقيقي. وفي خاتمة هذا العمل يقدم جرجس السؤال الذي بدأ به هذا الكتاب، ما الذي حدث يا ترى؟ ليقول بأن فشل الديمقراطية إنما يعبر عن حال الشرق الأوسط، وأن العالم لم يمنح هذه الديمقراطية يوما فرصة حقيقية للنمو، وإنما تحكم بها على أرضية المصالح في مواجهة واضحة بين الباحثين الأكاديميين وصناع القرار وكل أولئك الذين حاولوا فهم مستقبل المنطقة المعقد. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبيرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجددا وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخ...

0: ونسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 الثالث من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 الرابع من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخيرات، صباح الوردات، صباح مجبول بروعاتكم وكلماتكم ومحبتكم. المستمعين الأعزاء الأحبة من مختلف الأماكن اللي بتسمعونا فيها الآن، في الإنسان التعيب اللي بيسمعنا، في الإنسان اللي مرتاح أكتر، في اللي في شغله، في اللي في البيت، في اللي شغله هو قاعد غالبا، لكن في ناس شغلهم دائما لازمهم حركة. مهما اختلفت الأجواء عندكم وشغلكم وحياتكم، فأهلا بيكم في أحلى صباح اليوم الخميس. على رأيكم الخميس الونيس، الحلقة اللي بنستنى فيها مشاركاتكم الصوتية، واللي عادة مطرح فيها مواضيع، وكل ما كانت المواضيع أحيانا جدية بيكون الوضع مزعزع، فاكتشفنا إنه الجمهور والناس بدها تبعد عن الأشياء الجدية قدر الإمكان، إنه حياتنا كلها جدية برا صندوق الإذاعة هاد اللي أنتوا عم تسمعونا، وبطل صندوق صح؟ برا الإذاعة اللي تسمعونها بالراديو، برا التليفون اللي بتسمعونا من خلاله، الحياة كتير صعبة وفيها كتير تحديات وفيها كتير جدية، ونادرا ما تلاقي واحد بيمزح معك وبياخذ وبيعطي بالمزح. على رأي سلام، اليوم سلام هو اللي اختار جزئية في الحلقة اللي هي إنه يكون خفيف الموضوع، كتير كتير بسيط وخفيف وسهل للمشاركة، بس بنفس الوقت هو هدفه إنه يصحي ذاكرتكم. والله بده يعصر دماغكم، يعمل عمليات عصر، يطلع أشياء يمكن أنتوا ناسينها. أهلا وسهلا بكل المستمعين، سواء كنتم في البيت، في مراكز العمل، لمستمعينا السائقين،

0: بتساءلوا كيف يعني بدك تصحي لنا ذاكرتنا. يعني قبل بمرة كنا بنحكي عن مثلا اشياء بنتذكرها من واحنا اطفال، ألعاب، مواقف مرت علينا، أشياء خجلنا منها. بس اليوم لا، بحياتك بشكل عام مش كأطفال، يعني مش ذكراك وإنت طفل، من ذاكرتك العمومية بشكل عام شو في مواقف لا يمكن إنك تنساها وتعديها؟ يعني ممكن حتى في مواقف كل يوم تتذكرها مع إنه مر عليها سنين، في مواقف بتمر علينا بتخجلنا، في مواقف بتحرجنا، في مواقف إيش؟ في مواقف بتعلمنا إشي وخلاص من بعدها عن جد بنتعلم نوثق، بنتعلم ما نوثق، بنتعلم نحب ما نحب إلى آخره. في مواقف كنت بتتمنى لو إنك تصرفت فيها بطريقة مختلفة عن اللي عملته، يعني بعد أكم من ساعة، بعد أكم من يوم بتقول أوف لو إني هذا، بس لو إني حكيت كذا يا باي هذا بصير معي، بصير معي أحيانا ما بعرف أرد بنفس اللحظة، فلازم أجهز، لازم بعدين بندم ليش عملت هيك، لازم كان أعمل هيك، لازم كان أحكي هيك. وفي مواقف تشعرنا بالفخر، يعني بتضلك فخور إنك عملت هذا الموقف ومبسوط وسعيد. فهي تعددنا لكم المواقف اللي ممكن تكون مرت في حياتكم. بعتقد فيش إنسان وصل لعمر 20 25 30 35 40 45 50 ما مر عليه هيك مواقف. صباح الورد لكم جميعا. أول رسالة اليوم من منار من مها، لصباح الخير لبيان وجو ولمحمود جوزها لمنار. حاولوا تخففوا صباحات اليوم وتشاركونا برسائلكم الصوتية، أسمع الأصوات الحلوة الطيبة. صباح الورد يا عصام بقول عمرك ما تخلي الردي يجلس في مقاعد الرجال، وليس كل رجل رجل، ليس كل ذكر رجل. صباح الورد يا منى موسى وحسن أسعد وسندس أكيد عزام وأبو آدم حجاوي وأمير فريحات. وصباح الورد والقهوة والجمال لإمروات. صباح الورد يا سائد الخراز منك وأم خالد سلمنا عليها. أهلا بيك يا ميمون عياد، مروان الوزني، محمد عابد أهلا وسهلا يا إم جميل، داليا. داليا بتتحلف لأي حدا بعد 20 سنة بيحكي كانت أيامنا نفوس فيها صافية والناس بتحب الخير لبعضها، تقول لك بعد 20 سنة بتحط العكاز في عينه اللي بيحكي هيك، على ظهره بدها تشفه. الله يطول بعمرك يا داليا، احنا نضل عايشين لعشرين سنة ويحكوا اللي بدهم اياه. تعرفوا في سؤال كان نفسي دايما أسأله كمان، انه تخيل حياتك قصة او مسلسل او فيلم او كتاب، شو ممكن يكون عنوانه؟ انت حدد لي حياتك شو ممكن يكون عنوانها، والبطل تبعها مين؟ انت ومين؟ انت البطل ولا حدا تاني؟ اذا بتحبوا تجاوبونا فهذا طبعا حلقة طلعوا مليانة اسئلة ومليانة شغلات ممكن الواحد يحكي فيها. يا سعيد مخلوف وام حسن قلود وحبيب ابو زريق ورامز عبد الباقي، صباح الوردي احمد النافع وابو زياد واحمد منصور وام مريم من الاردن وايمن حساين وعلى ابو عون، واهلا بعبير وصالح حياسين.
1: شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
0: والحلو انه هاي الشركة لا جاي بشغلها او هي شغالة لا من برا، لا من دولة عربية ولا من دولة غربية، ولا انت بتتساءل اقاطع ولا ما اقاطع، يا الله شو هاي الشركة، منيحة مش منيحة. هذه شركة وطنية فلسطينية، اطمئن، اللي بتدفع مقابل سمارت بيروح لجيوب فلسطينية للتطوير، اللي بتدفعه لسمارت ممكن يرجع لك كمان على شكل هدايا وجوائز أجهزة سمارت من البريق.
1: شيني إكسترا.
0: تعرف يا سلام إنه ما شفنا اليوم الشيني إكسترا شو عنده، على فكرة كله بسببك. شيني إكسترا بالستاين على الفيسبوك، بنفوت بنقول شو عندهم اليوم، شو عندكم اليوم. عندهم اليوم وللأحد عرض على منتجات العميد. تعرفوا العميد مكسرات، إبهارات، أشياء كتير والله. شو هاي؟ إفريكات. في كل فروع الشيني إكسترا تقريبا. إذا بدكم تشوفوا دائما العروض، نزلوا تطبيق شيني مي على التليفونات أو تابعوا صفحتهم على فيسبوك. اللي بعده مين؟
1: شداد الضيافة.
0: أوكي، بما أنه جبنا سيرة الفريكة، جبنا سيرة الطبايخ، وممكن نديلكم على طبخات ونعطيكم أفكار، فما رأيكم اليوم اللي بده يعمل أكل بدون لحمة وبدون دجاج فممكن يعمل فريكة. الفريكة صحية، حبوب كاملة تعتبر. فريكة الضيافة
1: خضراء. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
0: مع الفريكة لبن كمان بزبط، اللبن الرايب بزبط، بزبط مع أي شيء بدكم إياه، بزبط مع الفريكة المفلفلة. على فكرة فريكة الضيافة ممكن تعملوها بجاج ولحمة، وممكن لا، على الطرق بتزبط.
1: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف.
0: أوب أوب أوب أوب أوب. وصلت للخطير. أخطر إشي في أحلى صباح هو الزغلول. خطير بمعنى جيد، خطير بمعنى حلو، حلو ولذيذ. واللي ما بحبوا اللحمة راحت عليكم كتير شغلات عند الزغلول. الطعم اللي بهبل.
1: مطعم ومشاوي
0: الزغلول.
1: بنك القاهرة عمان.
0: ماله؟
1: معا ننمو.
0: كيف يعني معا ننمو؟ يعني بنكبر مع بعض احنا وياهم؟ هم اكبر منا والله، يعني انا بنك القاهرة عمان اكبر مني، موجود في فلسطين قبل ما انا انولد، ف ننمو معا ان شاء الله من حيث الخدمات اللي تقدم للناس. ام محمد اهلا وسهلا فيكي، انه احلى صباح. اي نعم وصلتي. صباح الورد يا منير ابو غليون. سلامات لمجدي بيقول لولا احلى صباح كان رح يصيبنا اكتئاب وسمت بدن من الاخبار. متى كانت عنا الاخبار؟ بدي اسال سؤال يعني عن جد، يمكن يكون ضمن الحلقه، متى الواحد يعني متى كانت بلادنا اخبارها سعيده 100%؟ كانت حياتنا ماشي عادي عادي، يعني سالكين لا يمين ولا يسار، بس متى كانت فعلا حلوة ومزهزها معنا الأمور؟ استعينوا بالله وشاركونا برسائل الصوتية. أم عماد، أم الصادق العطارة، محمد من نابلس، يا محمد بنستنى صوتك. غالب زيدان كمان يسعد صباحك، بدنا صوتك ومشاركاتك عن بعض المواقف اللي مش ممكن تنساها صارت معاك بشتى أنواعها. هلأ في مواقف ممكن الواحد بيخجل وبنحرج يحكيها، هاي منحكيش فيها. شكرا يا فائدة غانم، وصباح الورد عن نسكافيه. يا عايشة سوالمة صبحت عن نسكافيه أكيد بحليب الجنيدي. عبد الأول، أيمن بركات، أحمد فرح، وعلاء الزوياني، صباحكم يا محمد سلامة أنتوا وإياهم الشباب الجدعان. بجوز بدكم تسمحوا لنا بفاصل، كأنه الوضع بتهيأ لفاصل، كأنه في فاصل في الأجواء.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: قاعد بكل اولها بكل شكلك جوعان مظبوط

0: جميل والمنسف
1: المقلوبة ما بتغلب؟ ماخدين فكرة عن طبخة المقلوبة إنها ما بتغلب النسوين على رأيه.
2: الأردن بشرف من بكرة رايح عمان. الكشر المسلسلات فيها الأكل شهوني، والله من بعد الحفلات اللي في مصر تلاقوني، وعالي فراخ المحشيات إذا أخلها غدوني.
1: صباح الخير يا علاء قصراوي، إلك ولا علاء أبو عرة، إن شاء الله تكونوا على السمع. أنتوا الجوز، أنتوا التنين، مش عارف، بحسكوا بتصبحوا على بعض بعدين تختفوا، ما بتسمعوا الصباحات.
2: اجى علي زياره، شرعت بابي تشريع، لقيته جاي على الحاره.
1: عملوا كمان للبنزين على فكره، للبنزين ما بتركوا اشي.
2: مين اللي لك بيبيع لساتك بالفخاره وعقلك لسه مش مليان؟ روح تعب.
1: ابو عنان يسعد صباحك. بالنسبه للزغلول، هو على مدار الساعه سلام لو صح البروع على الزغلول، لا تفكر يعني.

0: طبيعي.
1: إذن مشاركات صوتية في حلقة الخميس بتمنى تكون غالبيتها بأصواتكم أنتوا حول مواقف يمكن ما بتنسوها في حياتكم، مواقف منيحة أو مواقف مش منيحة. إذا بحترم جدا اللي ما بده يحكي عن مواقف معينة، لكن اللي بهمنا كمان مواقف تعلمنا منها في الحياة، تعلمنا درس مش رح ننسى هذا الدرس.
2: يسعد صباحك وصباح الجميع. أول شيء بتعرفي المشكلة إنه إحنا مرات بالذات لما تكون خصلة فينا منيحة منتعلمش من المواقف. يعني زي مثلا أنا بدي أساعد ابن آدم بيعمل معي إيه، يعني أي غلطة أي إشي بقول أنا في حياتي ما بدي أساعد، صحباتي بيقولوا لي متأكدة، مثلا بقول لهم آه بيصير معه إشي خلص بتدخل بسرعة وبساعد. والإشي يعني قد ما مرق في حياتي الإشي اللي مش راح أنساه طبعا اللي هو لحد الآن أي حدا بيجي يسألني مثلا أو باجي أخرف عن الحريق اللي صار في بيت بنتي، يعني دمار، يعني البيت كله راح والحمد لله لا هي ولا أولادها، يعني حرق واحد فيش فيهم، بس الله مجرد من الدخن اللي استنشقوها والأمور هاي كلياتها لحد الآن. يعني أي حدا بيجي يسألني مثلا كيف لما كانوا يخرفوني يقولوا لي يعني محل إيديهم هم يحبوا على السواد اللي على الأرض بين معاهم طلع إلى وين. طب هذا الإشي يعني إذا هم في حياتهم ما رايحين سوء، كيف إحنا اللي سمعنا مش شفنا ولا كنا جوات هذا الإشي؟ يعني هذا في حياتي كلها ما رايح أنساه، وكل ما حدا يسألني والله بعيط لما يجوا يقولوا لي كيف كان محل إيديهم يحبوا بدهم يطلعوا من النار طلع يعني لوين. والحمد لله ربنا يعني كان معاهم ووقف معهم والحمد لله طلعوا. أهم إشي إنه حروق ما فيش نهائي في جسمهم والحمد لله، الحمد لله اللي ربنا كاتبه بصير والحمد لله ربنا كتب لهم إنهم ينجوا من هذا الإشي والحمد لله. هاي كله من رب العالمين ومن فعل الخير اللي انت بتعمليه. والله والله يا نجوى مش ده كلك مين انا، انه صاحباتي قال لي من كثر ما انت بتعملي معروف وبتعملي خير إيه طلعي كيف بين في بنتك وفي اولادها. والله يا نجوى ما بزل عليك بحر.
1: الحمد لله على سلامتهم يا غادة. وفي مواقف ما بنشوفها بس لما بيحكوا لنا عنها المشاهد مش ممكن ننساها. يعني انت اللي عم تحكي فيه كيف مكان إيديهم رجليهم هم يحبوا على، يعني الواحد بده يبكي، بس الحمد لله أنه الله نجاهم. هاي الأشياء لا تنسى في الحياة أبدا. إم جميل داليا بتقول اسم الكتاب هي حياتها ولا بطلها، طبعا بطلها هو زوجها، لكن لو بدها تكتب كتاب أو تتخيل حياتها فيلم أو مسلسل ممكن يكون لم تكن الأيام سهلة لكنني كنت أصعب. قوية. صلي على الأقصى خوف من جهنم والبصة شفته على ما. في على فكرة مرات بنحلم بنشوف حلم كابوس أو حلم اللي هو حلم حلو أو مش حلو ما بننساهوش. يعني لنفترض أنت كنت صغير وشفت حلم 10 ولا 12 ولا 15 سنة ولحد الآن كمان مش ناسي، طب ليش هذا الحلم تحديدا مش عم تقدر تنساه وتفاصيله؟ في شغلات عن جد لا تنسى، في شغلات بنفس اللحظة بننساها سبحان الله.
3: صباح الخير لكم، الله يسعد صباحكم، إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع. صراحة من المواقف السيئة اللي مرت علي اللي ما كنتش أعرف رأيي من زمان، اللي ما كنتش أعرف وعات البرنامج مثل بنك القاهرة عمان
1: وتسحيب
3: الشاي الصبح كنت أشربه وكنت أحسام الحياة، ما كنتش أعرف شركة شداد الحليب الجنيدي. يعني من أسوأ المواقف اللي مرت علي، كنت أخونهم صراحة على العلن، يعني بحكيها كنت أخونهم ليل نهار لأني ما كنت وعي الدائم اللي أعرفهم. والشغلات الجيدة والرائعة اللي صارت معي إني صرت أعرف رايا، صرت أعرف نجوى وسلام وفادي ماضي وباقي الصبايا والشباب بالبرنامج عندكم، صرت أعرف ما شاء الله رعاة البرنامج، صرت ليل نهار أتريح لما أسمعهم، أتريح لما أتعامل معهم. فبشكركم جدا صراحة، أنتوا غيرتوا بحياتي كثير.
1: أبو جواد درويش، أبو جواد درويش أنت لازم تأخذ تعطي دورات دورات في التسحيج. سعد صباحك بنمزح تمام. أريج الشعراوي الموضوع أخف من هيك بكتير، موضوع حلقتنا لليوم ملوش علاقة بالجماعة لا بالمسلمين ولا بالعرب، إلها علاقة بأريج الشعراوي. لو بدها تتخيل حياتها تعطيها اسم شو بتعطيها؟ هذا يعني سؤال جانبي ممكن ما تركزوا عليه. أكرم أجاع ميداني كيفان صباح الورد يا قاسم سلامة أم محمد الخليلي. سعد صباحك أنت وكل اللي بسمعونا.
0: اعرف مين اللي قبالك دلالي مش دلالك أو يا بني بالمخلق.
1: منير أبو غليون قرر اليوم العشاء يتعشى ويتمشى عند الزغلول. كمان مرة منرجع للي هلأ دخلوا على الحلقة زي نور خمايسة وغيره من المستمعين. حلقة الخميس مشاركاتكم الصوتية حول بيض عيد كل شيء. مواقف أعطتك درس في الحياة يا نور خمايسة. مواقف أشعرتك بأنك أنت فخور في حالك، واو أنا عملت هذا الإشي والله عمري ما بنساه ما بتنساهوش.

سامر الأعرج يشك إنه سلام صبح جوعان، لذلك اختار المنسف والمقلوبة والمسخن ويرنخ الخبزة. ممكن

0: محمد سلامة بيقول إنه في شاب اسمه عبد الأول وعدوا يجيب له حلبة بضل يحكي لي اليوم وبكرة حلبة. أنا حكيتها صح؟ وعدك يجيب لك حلبة، أنت بتحب الحلبة كتير.
1: صباح الخير من عمال مصنع ألمنيو ظهر المالح، رزق ولؤي وأبي وصالح سمار وصالح ياسين والمعلم أبو صالح، وما ننسى المعلم الكبير محمد أبو عيشي من كفر قرع.
0: أكيد ما بننسى، تحياتنا لأهلنا في منطقة.

0: بطريقك نعت الجمهور.
1: بس عدا عن المواقف اللي عملناها واحنا صغار والواحد يقول يا الله كيف حكيت هيك كيف عملت هيك, نسونا منها. بس عن جد انا بحاول اتذكر شو في مواقف بنساهاش في حياتي بحياتي الواعية عشان اتذكر.
0: وعلى العران بتتدلع على هال الليل متحدي قد اللعب
1: في اكتر من موقف. بس مين اقوى موقف؟
0: اركع هالليلي اركع على داخل والله تغضب ليلي ما بين.
1: كثير اشياء الواحد بندم عليها, بندم انه تصرف بهذيك الطريقة زمانها.
0: حجمك بيوصل حجمي كنه العراني كلمي قعوار اسمه المستودع عليا.
1: بس اللي بيختاره ربنا هو المنيح, بيختار لك الاشياء المناسبة لإلك.
0: تصبح فعلا شاعر بجيش العران الطوع.
2: صباح الخير إليك نجوى وللجميع. بصراحة في مواقف, أنا بما أني كنت يعني يتيمة من أنا وصغيرة, في مواقف بتذكرها من ناس كثير كانوا أحسنوا إلي, فهي المواقف بصراحة ما بنساها بالمرة. وفي ناس برضو يعني العكس إنه كانت مواقف مش حلوة منهم, برضو هاي ما بنساها. والمثل بحكي لك الأسى ما بنتسى, بالعكس يعني أنا يمكن بتذكر الأشياء السيئة بتضلها في بالي أكثر من الأشياء المنيحة. بس الحمد لله يعني في هيك وفي هيك. بالنسبة لإنه في بيجي في بالك أشياء إنه ليش ما تصرفت في هذا الموقف هيك, فعلا بتصير مواقف كثير معي هيك. وإمتى بتعني في بالي إنه ليش ما حكيت هيك, ليش ما تصرفت هيك, بالذات بالليل لما بصير أتذكر في الموقف أحكي طب أنا ليش ما حكيت هيك, ليش ما بكون نفس الوقت أحمل حالي وأروح للشخص اللي كان معي النقاش وأجادله أحكي له اللي بدي أحكي,
1: بكون الموضوع مخلص.
2: ففي ناس مناح في حياتنا وفي ناس الله يسهل عليهم. ولليوم يعني كد ما كبرنا إحنا بنضل نتعلم من الناس اللي حوالينا. في مواقف بتصير فعلا تكشف لك الناس اللي حواليك شو هم. يعني لحد فترة قريبة أنا انصدمت في ناس بصراحة ما كنت بتوقعتهم هيك. ويسعد صباحكم جميعا.
0: شاعر عقبالي او صامد باحتفالي مش يميني وشمالي او عم بيركض
1: يكون في طوشة. والحق معك وحياة الله الحق معك, بس انت مش عارف ترد, تروح تنام بصير تتذكر بالاشياء.
0: يا اكرم يا زين
1: والما الحق معي,
0: طيبين انت كرمالي.
1: ابصر ليش لازم الواحد يضل كاتب على جنب مين ممكن انت مترشح يعني ترشيحات انك تعمل مشاكل معهم, تفوت معهم بنقاش وجدال. لازم تكون على التليفون حاطط عن نوتس على الملاحظات, ملاحظاتك لما تحتاجهم تفتح وتتذكر.
0: تعال والمثل خدي تلمثل العطر اللي ملدي.
1: والله لانك بتضيع لحظة الطوشة او النقاش.
0: على هالأكرم بأحجامه ما بيتحمل أنسامه.
1: عبود بيقول لك يا أبو جواد إنه من خرطتك اللي حكيتها في الرسالة إلا كل عرايش البلد اليوم توقع. الله يستر العرايش والعرايس.
0: هلا انتي

0: بلادي يا مش.
1: يعني لازم يكون الواحد زي هدول اللي بغنوا شو اسمها حداي هدول ولا شو اسمه؟ ترى أنا بتخربش.
0: عمل بالقوالي يا ما شايف أنا ما يعينوا.
1: لازم يكون محضر حاله يرد أول بأول.
0: كل القوة.
1: أيوة. أول بأول وتلقائي ويرتجل.

0: صباح الخير لكل المستمعين.
1: يا راجل
0: بذكر في الزمانات وانا صغير بك يقولوه فلان خاطب فلاني، هاي مكرية فاتحتهم، خلص بضلوا مكرية فاتحتهم لما يكبروا، بعد ما يكبروا ببطل يشوفها حتى، يصير يستحوا من بعض وبتتجوز، هو لساته بيأمن في مستقبله. صباح الخير يا فلسطين.
1: يسعد صباحك. احنا بهذا المربع اليوم، صباح الخير، احنا بهذا المربع اليوم. أنا وأنا بصف أول، تخيلوا يعني عمر ست سنين، إجت لي معلمة حكت لي، ولا بتذكر هداك الموقف، مش ممكن أنسى وجهها، مش ممكن أنساها، مع إنها بعدين صارت يعني نحب بعض كتير، بس مش ممكن هداك الموقف أنساه. وقديش سنة وهي تحكي لي انسي، مسكت الدفتر قالت لي أنت ليه مش جايب دفتر 64 ورقة؟ بتعرفوا كيف حدا ممكن يضرب بالدفتر هيك براس الولد، بخف يعني هيك خفيف. حسيت أني انجرحت، لحد الآن أنا مجروحة من هداك الموقف.
2: الله يسعد صباح الجميع. إيه الله يرفع الكربة عن هذا الشعب المكلوم. بدنا شغلة تصبر هالأمة الفلسطينية المغلوب على أمرها المظلومة. بنقول لشعبنا، هل بتحبوا تكونوا الناس الظالمين أم المظلومين؟ إحنا بدور المظلومين، فلو بدلنا الأدوار وصرنا الظالمين، هل أنتم بتقبلوا ذلك؟ يعني زي ما قولوا مقولة سيدنا، لا أكون أنا هابيل المقتول خير من أن أكون قابيل القاتل.
1: وإحنا والله يسعد صباحك، وإحنا صاحلنا مش صاحلنا حتى نكون بدور الظالم. حتى تخيل منتخيلش، حتى إنك تدافع عن حالك يعني مشكلة، تكون ظالم. إحنا يا حرام نكون ظالمين، يا الله أكتر شعب مظلوم في العالم. بس حلو الواحد يتخيل حاله يعني بهداك الموقف، كيف شعورك لما تكون أنت تتبع لشعب ظالم. يا يا يا شعب هيك بيوكل حقوق الآخرين ومين ما أشنعه، شي بخجل.
2: الله يسعد صباح الجميع.
1: صباح الورد يا فطوم وثريا وجيه النجار. صباح الورد لإلكم في الخليل. تحياتنا لبيت أولى، لأبوك كامل النجار، لإخوانك ولطاقم محددة الكامل بالكامل. أبو رند رسالتك مش مبينة يا أبو رند، ارجع ابعتها كمان مرة، لأنه بعطيني إشعار إنك بعت رسالة لكن ما عم تفتح.
3: يسعد صباحك يا نجوى، يسعد صباح كل المتابعين وبناتي في مشغل منار وزوج الغالي. أحلى موقف بالدنيا أنه يكون الأخ سند والأخت سند. صدقين يا نجوى أنه في صحبات، أي نعم، بس زي الأخ والأخت والأم والأبو ما في الدنيا، ما في في الدنيا كلها. لأنه قد ما أنت بتكون متضايقة، الأخ بسندك والأخت بتسندك. وأحلى موقف في حياتي تعرضت له، أنه بعد ما أنا مشاكل صارت عندي لقيت أخوي. هذا الموقف الحلو، واللي بزرع خير بحصد خير يا ست نجوى.
1: طبعا
3: صدقيني قد ما بعمل خير، والحمد لله انه رب العالمين من فوق بعوضني. اعملي خير بتلاقي خير، واعملي شر بتلاقي شر. يسعد صباحك يا ست نجوى، ويسعد صباح كل المتابعين.
1: طبعا يسعد لي صباحك. شو بتزرع؟ اكيد لما تزرع انت خيار ما رح يطلع لك كوسة، يعني شو طبيعي. في سؤال كمان بخطر عبالي بما انه نضمه مع اسئلة اليوم. في كل واحد فينا مهما كان قوي بخاف من إشي، عن جد بخاف، عنده مخاوف، عنده خوف من إشي. طبعا اليوم إحنا كشعب فلسطيني عندنا كتير مخاوف، بس عن جد إيش أكتر إشي بخوفكم؟ نور خمايسة، أم عبيدة بسام، يسعد صباحكم. شو في أشياء بتخوفكم في الحياة، في حياتنا، في مستقبلنا؟ شو هاجس بخوفكم؟ المستمعين لا بدهم مواضيع خفيفة ولا بدهم مواضيع تقيلة. المستمعين شو بدهم؟ يسمعوا بس وإحنا نحكي. خلاص المرة الجاي إحنا بنحكي. خلاص هذا آخر خميس بنطلع فيه بحلقات لمشاركاتكم بهذا الشكل، لأنه طلبتوا إنه نرجع يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الخميس، لكن فتحنا مواضيع، قلنا أكيد المواضيع التقيلة ما بحبوها المستمعين، بس كمان أنا شايف أنه بتحبوا تكتبوا أكتر وتصبحوا أكتر. فخلاص الخميس رح يرجع يوم عادي، ما رح نطرح مواضيع فيه ولا أغاني شعبية ولا إشي، خلاص الخميس برجع يوم عادي.
4: صباح الخير يا نجوى، صباح الخير لكم ولجميع المستمعين. ما ننسى الغالي سلام وأدهم الجاسر، يا غالي وينك مش مبين. بالنسبة لموضوع اليوم نجوى، أنا مش فاهمه والله صراحة، ماني فاهم بشي. أنا من النوع اللي الله خلقه بنسى بسرعة، مش ذاكر ولا إشي من الماضي، جيبي من الحاضر الله يرضى عليك.
1: ولولا الماضي لما صار اليوم، يعني أنت حصيلة اليوم أو أنت ابن اليوم حصيلة مبارح، حصيلة السنوات السابقة. يعني شو بدك من اليوم؟ لازم نطرح مواضيع نسوان ورجال، يعني بس مواضيع عن جد. أنا بس بدنا نطرح مواضيع عن المرأة وتحكوا فيها البنات والرجال، فبدنا نطلع خارج نطاق هاي الأشياء كمان. والسؤال والله خفيف، إيش في مواقف في الحياة علمتك دروس؟ والله وأخوك عمل إشي، والله صاحبك خانك كسرك أو العكس، أشياء أنت بتخاف منها في حياتك. مثلا في حدا ما بخاف من الموت مثلا؟ شو في مخاوف عندك في حياتك؟ شو أشياء بتخاف منها اليوم، بتخاف منها مش مبارح؟ احنا ما بنحكي لا عن الظالم ولا عن الظالمين يا عبير، هو صديقنا المستمع طرح الموضوع هيك يعني خارج نطاق الموضوع، ما بدنا نشرد الامور لظالم ومظلوم، مع انه ظالم مش منيح اكيد، وكمان انك تكون مظلوم مش كتير منيح.
5: صباح الخير، اجمل تحيه لنجوى الحمدان المذيعه رقم واحد في العالم.
1: ماشي،
5: وأحلى تحية لسلام الأطرش وأحلى برنامج. أيام زمان بكت أحسن من اليوم، كان نلعب فوتبول بالحارة، كان نتكاتل ونتصالح، أحلى أيام بكت زمان. وأجمل تحية لكروما.
1: شو دخل أيام وانت تلعب يا منصور؟
6: أي حد يسأل علي أنا قاعد على القهوة برنامج.
1: طب اسمع، من كتر هاي التسحيجة تبعت أحسن إيش مذيعة في العالم، مش بس العرايش بدها تنزل، أسقف المباني. إم عبيدة، المواقف اللي ما بتنساها هي مواقف اللي قدمت الخير لكتير ناس، لكن تندمت إنها عملت معهم منيح لأنهم طلعوا ما بيستاهلوا. الواحد ما يندم على الإشي المنيح اللي قدمه، لأنه ربنا يوما ما بينصفه، لا تخافي. ليش أخليها في القلب يا علا أبو عون؟ شو السؤال الصعب اللي ممكن أخليه في القلب؟ يعني شو الإشي اللي أنتوا شايفين إنه في حلقة اليوم لازم يضل في القلب ما يطلع؟ لازم يطلع، لازم تحكوه عادي. السندس بتتهمكم إنه المستمعين كسولين، والله ما كسولين، وهذا آخر خميس عن جد، آخر خميس بنطلع في مواضيع، ولا بدي مواضيع لا تراث ولا شعبي ولا قصص ولا مشاركات ولا بدي إشي. لا لا لا لا، ما أبو رند، ما لا خلاص آخر خميس، إنه أنتم مستمتعين والأغاني وأنا بحكي، بس أنا بدي مشاركاتكم. الفكرة الخميس عملناها عشانكم أنتم اللي طلبتوا، المستمعين صاروا يحكوا بدنا نشارك رسائل صوتية وبدنا نرجع، رجعوا أيام الخميس، ما في تفاعل معناها الحلقة بتلتغي.
7: صباح الخير نجوى إليك ولكل السادة المستمعين. كتير من الناس أو من المستمعين يبدو إنهم مش فاهمين موضوع الحلقة. عادي، موقف صار معك في حياتك.
1: طب أعطينا أنت، سهلي لهم مثل.
7: طيب
1: أعطينا مثل.
7: من المواقف اللي صارت معي مثلا وبندم عليها وبندم عليها في حياتي، إني مرة عذبت حيوان.
1: شو؟
7: عذبت حيوان وأنا صغير، يعني كان كنت 7-8 سنوات، بس لليوم بتذكرها. من المواقف اللي أثرت.
1: ندمان؟
7: طبعا ندمان كتير كتير كتير.
1: لازم تعيط عشان نسد.
7: مش موضوع عيط، احنا بنحكي عن مواقف ندمت عليها وتعلمت منها كمان يعني. وفي مواقف تعلمت منها كمان انه في ناس بتعطيهم كتير من وقتك وحياتك ونفسيتك ومالك وجهدك وكل شيء، تكتشف انه خسارة فيهم هذا الموقف اللي انت اعطيته.
1: مظبوط. بس فيش العكس، ليش الناس اللي مناحية حرام ما منتذكرهم؟ يعني في ناس عن جد بيستاهلوا الوقت والجهد اللي بنصرفه عليهم وبردوا الخير خيرين.
7: بس عند أول كوربة مثل ما بيحكوها أو أول زاوية بنسوا كل إيجابياتك وبدقوا في سلبياتك.
1: طيب إحنا ما بنعمل هيك؟ يعني العكس؟
7: كيف يعني؟
1: هو الواحد بيقول للناس هيك بتعمل، هو ما بيعمل هيك يعني، ما بدك في الناس عند أول كربة.
7: ما هو هاي لا طبيعة الإنسان يعني، أنا ما بحكي عنهم وبزكي نفسي يعني، لا هيك طبيعة الإنسان، إنه الإنسان بتذكر لك
1: كرامته،
7: موقف كرامته عند أول غلطة بنسى كل المواقف والإيجابيات وكل إشي أنت خير عملته معه.
1: بس بتكونش مرتاح انك عملت معه خير، يعني انت قدمت له خير وهو رده شر، بتكون انت مرتاح ولا مش مرتاح؟
7: انا يعني احكي لك عن موقف، مثلا موقف صار معي يعني، في شخص كان صديق صديق صديق كتير إلي يعني، وكنت يوم يوم يوم معه، انا وياه نروح ونجي وناكل ونشرب وننام ونسافر وكل شيء مع بعض. صار خلاف بيناتنا، تركنا بعض يعني، بطلنا نحكي مع بعض. فانا ما كنت اجيب سيرته لهذا الشخص يعني، الناس يقولوا لي ما شفناك مع فلان، والله العظيم يعني مادح نفسه كذاب، بس والله العظيم لما يقولوا لي ليش بطلنا نشوفك مع فلان، لانه الناس كانوا يشوفونا دائما مع بعض، بقول لهم لا والله صار في خلاف بيني وبينه، الله يوفقه ويعطيه ليرضي، والله هيك بحكي لهم، رغم انه هذا الشخص طعن فيي في اكثر من مجلس، وكان الحكي كله يوصلني، ويعني ما ذكر فيي ولا أي إيجابية أو كلمة خير ذكرها عني، بينما أنا بالعكس مع أني مرتاح أنا هيك يعني، أنا بالنسبة لي إنه هو يذكرني هيك ويغلط علي ويجيب بسيرتي ويطعن فيي، بالنسبة لي هيك تربيته مثلا، بس أنا برضو هيك تربيتي يعني، والتربية مش بالضرورة من البيت، أنا هيك بحكيها دايما، مش بالضرورة من البيت تكون
1: تربي حالك صحيح.
7: ممكن الشغل يربيك، الغربة تربيك، السفر يربيك،
1: النساء كتير النساء تربيك،
7: ممكن
1: النساء بتربيك ولا لا.
7: فهي حكينا لكم أمثلة عن موضوع حلقتنا لليوم اللي بكم تشاركونا فيه، وإلا حذرتكم نجوى إنه هاي راح تكون آخر حلقة في طرح المواضيع في حلقة الخميس، راح يرجع البرنامج لطبيعته الاعتيادية.
1: أيوة وضيوف، أيوة وضيوف وهيك، وفيش أغاني شعبية وفيش أغاني فلسطينية إلا أغني أغنيتين ممكن. هيك بدي أضل أحكي ساعة وشوي بدون ولا موسيقى
7: وفيش إشي خلاص،
1: فيش أقول لكم بديش أحكي. خلاص أحلى صباح من 9 ونص ل 11 إلا ربع بيكون عبارة عن هيك وش على الهواء.
8: والله هاي أزمة المحروقات بينت لنا شغلات كتير، مكان فاتشرين الصديق وقت الضيق، طلع لا في صديق ولا ضيق، أدهم الجازر طلبت منه جلن سولر عمل لي حظر بطل يرد علي.
1: ميري فريحات يعني، طلع عشان تكون هلا بدي أحول هاي النكتة لإشي جدي. في لحظات الأزمات الإنسان مش فكرة إنه الإنسان كمان أناني، عنده أنانية، طبيعتنا إنه بدك تأمن على حالك، تأمن على بيتك، تأمن على أولادك. يعني لنفترض لا سمح الله صارت أزمة وما في طحين، أنت بتروح يعني تشتري طحين وتوزع على الناس لنفترض، ولا بتشتري طحين عشان تخبي في بيتك إلك ولأولادك؟ هين الأنانية. فلما هو خبى لأنه في أزمة، هو خبها لإله، يروح تطلب منه أنت يعني شمعنا أنت بده يعطيك؟
9: وبال خير نجوى أيامنا هاي، أعمل خير لكي شر.
1: زياد بريكي، أنا رايقة كتير وهيني بضحك، بس عن جد إحنا بنحكي عن إشي جدي. الخميس القادم هذا الخميس مؤشر، ممكن الخميس الجاي تكون آخر حلقة فيها مواضيع وهيك، ونطرح قضية أو مصطلحات وتحكوا فيها، لأنه التفاعل بسيط يعني، كله بده مكتوب، كله بده يصبح فلان وعلان وينسى حلقة الخميس وكأنها يوم الأحد. حسن مشاهري، إن شاء الله يوم الخميس يجي يوم الثلاثة إن شاء الله، والله أنا بحب يصير في خميسين في الأسبوع. مكملين معكم، استنونا بعد الفاصل.
10: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخ فخر الصناعة الوطنية. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
11: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنا طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: ونستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل.

0: أحلى صباح، 26 دقيقة بعد الساعة العاشرة في أحلى صباح لليوم. ترافقنا فيه مجموعة من الشركات، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية بعنوان منتجاتها الضيافة، فريشة طبعا من المشروبات الرائعة والمعروفة، شيني إكسترا اليوم عروض في غالبية الفروع إذا لم يكن في كلها من اليوم ليوم الأحد، هناك أسعار مخففة مقللة خفيفة خفيفة خفيفة خفيفة على الآخر على منتجات العميد من البهارات من البزورات وغيرها. حلى صباح مع لحمة الزغلول وكرم الزغلول وجمال الزغلول ويونس الزغلول، يونس بتلاقوه هناك طبعا أكيد.
1: صباح الخير نجوى، تحرمناش من هالصوت يا نجوى، ما صدقنا ترجع نسمع هالصوت.
0: الله يسعد لي صباحكم.
2: يسعد صباحك أخت نجوى، يسعد صباح الجميع. الإشي اللي بندم عليه زمان إني أستاذ كتلني، روحت فلت عليه الجلد، طلع فوق الزيتونة وساعتين تمنه نزل، بعدها أجلد كتلي وزعت على جميع البلد. الله يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك. اندمت بعد الكتلة ولا قبلها؟ لأنه إذا بعدها اندمت معناها الشر في الدم، أما إذا قبل فأكيد الطيبة والضمير والندم كان شغال صح. مع بنك القاهرة عمان، مع البريق ومنتجات سمارت وألترا سمارت، كل ما اشتريته امسحوا الكود وإن شاء الله بتربحوا أجهزة سمارت.
3: يسعد لي صباح الفل ونجوى، بخصوص انه لو كتاب، لو حياتك كتاب شو بكون عنوانه؟ انا بالنسبه لي بكون عنوانه نبراس الامل، انه دائما الواحد يضل عنده امل واستمراريه في الحياه بالرغم من الحياه اللي احنا عايشينها والظروف اللي احنا عايشينها، فالواحد بده يستمر ويقاوم. ثاني شيء بخصوص انه في مواقف، في كثير مواقف، بس موقف واحنا بالمدرسه في معلمه كانت تدرسنا، كانت لما بنت تضحك بالصف أو بنت تعمل إشي أو تبرم فكانت تحكي لم تستحي ففعل فيما شئت. فلليوم هاي العبارة ما بنسى، وكنت لأول مرة بسمع فيها. سيد صباحها،
0: صباحها فل. إم محمود عندها موقف ما بتنساه، وعلى فكرة دوروا بحبشوا بتلاقوا أنتوا في المدارس أكثر ذكريات عالقة في الذهن، لأنه فترة نمو الإنسان ممكن يشوف شغلات أو يسمع شغلات فعلا زي ما حكت مستمعتنا أول مرة. فإم محمود بتقول معلمة الدين كانت إجا دورها تقرأ قرآن، تسمع قرآن في الصف، فلما إجا دور إم محمود قالت لها أسكتي صوتك مثل دب الصوان، تقول ما عرفت أجاوبها ومقهورة لحد الآن. إذا لساتها عايشة كان لازم أنت وهي عايشة، إذا لساتها على قيد الحياة تروحي قولي لها أنت حكيتي هيك، لازم أخذ اعتذار من هاي الجملة. المعلمين المعلمات، كلمة واحدة، تصرف واحد، نظرة واحدة أحيانا على الطفل أو على المراهق عن جد بتخليه يتعقد، يعني ممكن ما ينساها طول حياته. فليش روقوا على هالأطفال وعلى الطلاب. أحمد نافع شطور عمره ما عمل خير مع حدا وندم. أبو يوسف

0: عامر كمامجي يبدو انك على حاجز ولا بأزمة عالق. صباح الخير. ام عبيدة صاير معها زي ما صاير مع سلام, بس بعرفش انو عذبت حيوان ولا شو صار معها مش عارف.
1: صباح الخير. الله يعطيك العافية في نجوى. ما هو بدك بصراحة يعني الموضوع يعني كيف بدي أحكي لك, لازم اخترت الموضوع يكون يعني من ضمن النطاق اللي احنا عايشين فيه يوميا, عن مشاكلنا عن قصصنا, مش الماضي له حلقات, له بدوش حلقة, بده مليون حلقة الماضي. فالناس مكبتة ومحبطة من اللي جايينا واللي جايينا أعظم, سواء الجنين نابس طول كرم تلقيلي الضخفة كلها. والله يكون فعون العباد كلياتهم, يعطيك ألف عافية.
0: يسعد صباحك يا, يعني الواقع إشي بنحاول الواحد يبعد شوي عن الواقع يا زياد. كمان في الحلقات السابقة وحلقات حكينا عن مشاكل وحكينا عن ظواهر, بس أحيانا حلو إنك تبعد, حلو إنك تتذكر, حلو إنك تضحك, حلو إن تضحك على حالك زمان. مش يعني أنا هاي حلقات تستمر لي, مش معقول إنه أنا أضل بنفس المواضيع نحكي, نغير. إحنا دائما على فكرة كلنا بنحكي القادم عظيم والقادم أبصر, كلنا خايفين من القادم, ربك بدبرها. لا تضلوا خايفين من القادم وكأنه وحش, بنضل خايفين ما بنتحرك ما بنشتغل ما بندافع كأنه اللي جاي وحش. شكرا يا ميمي. صباح الورد ميمي. اوكي
2: صباح الخير سلام. صباح الخير نجوى. انا شايف اليوم كل الناس ملائكة, كان شو يعطيني متخبي اليوم. سمعونا ايش للعمال الجلمان.
0: ان شاء الله بسمعك سلام. ما هو دايما هيك لما احنا بنحكي, لذلك انا سألت سلام انه احنا بنقول انه هذا خاني وهذا حكى عني وهذا باعني عند اول مطب, واحنا احيانا نعمل نفس التصرف على فكرة. طبيعة الانسان زي ما حكى انه احيانا ممكن ما اتحمل من حدا كلمة وازعل منه, خلاص اخذ منه موقف. يعني كمان انا رح اكون زيه او زي الناس اللي بحكي عليهم واعصب عادي.
3: وكمان نجوى مش بس احنا منكون زيهم, مرات منبهر ونتبلع عليهم في شغلات مش فيهم وما عملوها. يعني مثلا لما بكون صاحبي بكون ملاك, لما ببطل صاحبي بصير احكي سوى وعمل, وممكن تلتين
0: الشغلات. ليش كنت مصاحبه؟ ليش كنت تمشي معه مثلا؟
3: فدايما حير عدوك فيك دايما, يعني احكي عنه بالمنيح عشان ينتقل له منيح. دير بالك هاي النقطة للإنسان
0: الضيف,
3: تحرجه وبتألمه كمان, بتألم من جوا انه اشوف انا كيف بحكي عنه وهو هيو كيف بحكي عني.
0: هذا تكتيك خطير.
3: المواقف اللي ما بنساها كمان بدي اقول للمستمعين, اكلت ضرب في المدرسه بوزع على كل سكان الضفه الغربيه.
0: ما بتنساه؟ لا تنساهوش؟
3: لا, لانه كان الضرب ايام المدارس انه بس بطلع منا جيل انتم شايفين ايش هو ما شاء الله.
0: جيل منضبط.
3: اكلت ضرب عن جد يعني.
0: وين كانوا يضربوك؟ على الايدين ولا
3: على الايدين؟ بالعكس يعني على العضل من فوق.
0: بالعصا ولا بالبربيش؟
3: كان انه استاذ الله يسهل عليه مش راح اذكر اسمه, كانت اسلوب التعذيب عنده يرفعنا من سوالفنا, كان يمسك الولد من سوالفه ويرفع التنتين مش واحدة
0: عشان عايش بعده,
3: عشان البالانس التوازن يعني يكون في توازن.
0: لساته عايش؟ مسامحينه؟
3: مسامحه طبعا, يعني هو طلع منا جيل ما شاء الله بعذب حيوانات
0: بس. صلى حرام, فيش حل وسط. ما هو يا إما ضرب يا إما والله يا حرام. مواقف. الحمد لله إني ما عايشت الضرب بس عايشت البهادل.
4: بعدهم نايمين مش مصحصحين, بس يصحهم لي يركزوا بالموضوع هسه ببلشوا رزايل نعف. طولي بالك.
0: ماشي.
4: بالنسبة لأحد المواقف اللي صارت معي زمان, والله أكلت كتلة مرتبة من المعلمة الله يسامحها, لحد اليوم ما بنساها, والله روسة صبعي بوجعني. وما شاء الله المستمعين كلاتهم طلعوا عاملين خير وملاكين شر, وشو السيرة مالكم؟ بالنسبة إلي للي بده يعمل خير ما يقعد يحمل الناس يجيب لي نعمل له خير. انسى, انت عامل لرب العالمين مش للناس, اعمل خير وزد في البحر زي ما بحكوها.
0: يعني هي احيانا بتوجع في بعض الحالات لما يكون الاشي كبير, يعني اللي نعمل فيك كبير, الضرب كبير بتوجع, بتوجعك بتوجعك نفسيا انه بتصير تتذكر كل اللي انا قدمته الاشياء المنيحه ليش انتست وضرب نهايه الضرب القاسيه. هي مش ندم لكن هي تساؤل وال هذا كيف لو اني مش عامل كل هالاشياء المنيحه الضرب القاضي. شكرا يا ابو هاشم. عمره ما عمل خير مع حدا عشان ما يندم عليه يعني من الاخر.
5: والله يا نجوى الله يسعد صباحك الله يصبح جميع المستمعين ان شاء الله. وبالنسبة لأمير الفرحات والله دائما ظالمني عقلان الصباح. عندي تانك بحطه بالطندر 430 لتر 3000 شيكل قلت له بعبيه واجيب لك اياه استغلى حقه انا ضل علي حقي يا عمي. والله يسعد صباح جميع المستمعين ان شاء الله.
0: صباحك فل. لا لا
5: ومبارح
0: مش...
5: عشان ابقى احسن منك يا امير صبحت عليك بس كنت احلى صباح لرفيق الدرب صح.
0: صح. عصام كمان ذكرياته من المدرسة موقف ما بينساه. كان عندهم امتحان تاريخ فالسؤال فيه اذكر دولة من دول الاتحاد السوفيتي. فاللي جنب عصام قال له غششني مش عارف قال له اكتب المزرعة القبلية.
6: يسعد صباح
0: ما شاء الله عند غش
6: الجنين احلى رؤية افهم احلى صباح.
0: المهم المزرعة القبلية صباح الخير لأهلها كانت من دول الاتحاد السوفيتي. انبسطوا مع فلاديمير بوتين.
7: كان في معلمة رياضيات وأنا بصف ثاني أو ثالث يمكن. كان معلمة رياضيات تشد على البنات كثير يعني تضربهم وتعاقبهم لأنهم مش حالين واجبهم. فهذا الموقف كثير كنت أخاف منه. طبعا أنا ولا مرة أكلت كتلة منها. قبل يومين التقيتها بالصدفة فبحكي لها أنه هيك هيك تعرف هذا الموقف مش نسيته بالمرة أنا. فبتحكي لي أنا كنت أعمل هيك لمصلحتهم وراح الموضوع. فهذا الإشي يعني أشياء أوقات بتضل في ذاكرة الإنسان ما بنساها. بالنسبة إنه للمستمع اللي بتحكي عملت منيح وندمت لا بالعكس أنا عملت منيح مع ناس بيستاهلوش بس مش ندمانة بصراحة لأنه في رب فوق عارف وشايف كل شيء أول عتالي واللي بيعمل منيح إله واللي بيعمل عاطل إله كل إشي بيرجع له الواحد.
0: صباحك
7: خلي البرنامج زي ما هو وخلي هالمستمعين شدوا حالهم شوي
0: لنشوف.
7: وبالنسبة لسلام إنه بهم مش مشكلة إنه صار معك هالموقف عرفت صديقك شو هو يعني أول عتالي كل واحد بيعمله بأصله.
0: صحبات شكرا شكرا. كنت بدي أحكي أعلق إشي على فكرة. أكتر إشي ممكن الواحد يتعلم من مواقف أو مواقف ما بنساها تكون معه في المدرسة لما نحكي 12 سنة كيد صارت فيها شغلات مش بس الضرب. بحكي بنقطة مهمة ألا وهي بعض الكلمات اللي كانوا يحكوها المعلمين والمعلمات ممكن ما تروح من بال هذا الإنسان اللي قبالكم طالب بصف سابع ولا ثامن ولا سادس ما بنساها. البهادل فيش ضرب بس في بهادل وفي إهانات أحيانا كانت توجه لبعض الطلبة مش الكل البعض.
8: يسعد صباحك نجوى يسعد صباح الجميع. هذا قبل 15 سنة نجوى كنت أدرس في الروضة فوقع ولد عن السحوالة فإحنا قاعدين يعني أنا والمعلمات رحت بسرعة عليه أشوفه شو ماله وأجع لوجهه لما رفعته وجهه معبى دم أنا مش عارف هو الدم من ذانه الدم من عينه الدم من ثمه مش عارف شو أعمل. رحت على الصيدلية اللي في الروضة جبت شاش ونشفت الدم مع أساس شلته بسرعة نشفت ده على أساس أعرف من وين الدم ولا هي عينه يا نجوى الحاج بتاعه مقصوص من النص نص عينه على وجهه يعني ما عرفت شو أعمل مش عارف شو أعمل. في سيارة قبل الروضة كانت تظلها واقفة يعني أخذ طلبات أخذته على على على عرورة على الطوارئ وقطبه فتح سواعينه وقطبنا له إياها خمس قطب. تخيلي طفل صغير قطب خمس قطب في عينه يعني عمري ما بنسى هذاك الموقف. وروحته على أمه حكت لها ابنك أخذنا على العيادة ووقع وهذا شكرتني ويعني مش عارف كيف هالموقف هذا صار لي ويصير معي هالأيام هاي ما بقدر أتحمل.
0: صح بس لا عند الإنسان قدرة باللحظات اللي ربنا بيعطيه قدرة على أنه يتصرف بس هو صعب يعني عن جد أنا بتخيل حالي ما أقدرش أتصرف يعني ممكن أقعد عيط. عامر كمامجي وميمي، ما بعرف إذا رسائلكم الصوتية طلعت أو لا، إذا عندكم رسائل صوتية ارجعوا ابعتوها كمان مرة، لأنكم بعتين كتابي بعديها فما بتبين عند سلام. محمد من سلفيت بيقول لو بده يحكي لنا عن الخوازيك اللي صارت معه في حياته ما بيلحق في الحلقة.
9: كل التحية لشباب الزهرة والطع، واللي مش عاجبه ينتحر ويبكع.
0: أخف من هيك مواضيع فيش يا إياد.
10: سعد صباحك نجوى. أنا مرة وأنا صغيرة يعني عن جد بندم لهلأ، ضربت حجر على دار جيراننا. هلأ دار جيراننا في كان جنبهم ناس بحكوش معهم، لما طلعوا سألوني حكيت إنهم هم اللي ضربوا وطاوشوا يوميتها، فعشان هيك بندم لليوم، بندم بندم بندم، عمري 31 سنة وبندم على هذا الإشي.
0: عادي عادي، وهو صغير الواحد ممكن يتصرف، لكن هو مش عارف عواقبها، بس المهم يتعلم هذا الإشي. بتعلم، بعلمك إنه كتير شغلات، مش بس إنه ما تضرب، بعلمك إنه ما تعمل إشي عشان ما تصير طوش، بصير الواحد يخاف ويهاب. الفكرة يا إياد مش الشغلات اللي أنت تستحي تحكي فيها في حياتنا صارت. إحنا حلقة اليوم موضوع خفيف، هذا معتبره إياد مش خفيف، كمان معتبره تقيل. المرة الجاي بدنا نحكي عن أزمة الاستيطان، يلا حضروا لي حالكم، يلا لنشوف.
9: ولعت ولعت، يلا قولوا.
0: احنا نور خمايسي ما بدنا نقول اسم الأستاذ في المدرسة اللي ضربك كف أسبوع وانت مريض بعده، ما بدنا نحكيه، لازم تسامحه أو تروح تقول له
11: من الشغلات اللي سيئة اللي صارت،
0: انك مش مسامح.
11: غير انه ما خبناش قرشنا الأبيض ليومنا الأسود، كنا كد الحرب مكرفين ومعنا مصاري وراتبنا منيح ونصرف ونتمطرف ونتبعزك، فأجت الحرب وما خبناش مصاري لهالأيام اللي الواحد يسطر حاله شوي فيها.
0: هو في مصاري تتخبى؟ فيش مصاري تتخبى يا صديقي، لا تندم ولا على بالك.
11: من الشغلات السيئة اللي صارت معي.
12: صباح الخير نجوى. الواحد بندم على المعروف اللي بيكتبه.
0: ما ترنوا تتصلوش.
12: بكدم معروف وآخر شيء الناس بتبيعه. عملت معروف مع أصحابي أبو الكرم عطاطري أيمن وأبو أحمد عمر عطاطري، وأول الناس باعوني عشان 50 شيكل. فالواحد بندم إنه بعمل معروف مع حدا.
0: لا لا، بيكونوا يمزحوا معك، لا تقلق.
13: الله يسعد صباحك بجميع. أنا بس بدي سلام، الله يسعد لصباحك أبو كرم. بس بدي أعرف عفيف بس عانى وهو صغير في المدرسة ولا لا؟ عفيف والله شوف لنا المعاناة، احكي لنا المعاناة تبعك. عفيف
0: عفيف عفيف لحد الآن يعاني.
14: صباح الخير ست نجوى، صباح الخير سلام. صراحة أنت بتفتح في يعني جروح علينا، لأنه الماضي يعني كانت أحلى أيام وأفضل أيام عشناها في حياتنا، وأنت لما بتقولي لنا الماضي وعلى الواقع اللي بنعيشه اليوم، لا إحنا بنقول لو نرجع بس دقيقة على أيام الماضي، شو ما كان صار معنا، سواء صار معنا شيء منيح شيء سيء، عملنا منيح مع حدا، عملنا سيء مع حدا، ما راح تعوض للأيام اللي كنا عايشين فيها. ورب يجيب لك الخير لكل الناس يعني. وكمان إضافة بأنه إحنا جميعنا مظلومين، مستحيل نطلع حدا فينا ظالم، ما في حدا بيقول عن ميت أكري. مثل ما كان الأخ يعني كلنا ملائكة اليوم، الشياطين
0: متخبية
14: على جنب، فكلنا ملائكة، ما حدا راح يقول عن حاله إشي سيء. يعطيكم العافية.
0: لا والله بيحكي، أنا في مرات الواحد فعلا إنه بيكون في بعض الأحيان في بعض الأوقات في بعض المواقف بيكون سيء، يعني طبعه سيء، ممكن يزعل حدا، ممكن يجرح حدا، بتصير. ما بقول عن حالي ملاك ملاك.
15: هلا بالغالي، طل بدري وانشرح صدري، هلا بدهم الجاسر، هنا أنا موجود باقي الجرافي من جديد.
16: صباح الخير نجوى، صباح الخير للجميع، من أخوكم أنس بزور، الله يسعد صباحكم. هي يعني وزارة التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم، بس إنه مش لدرجة مثل ما صار معي. أنا بتذكر بالصف الثامن إنه في من شوي أخ تفضل إنه الأستاذ كان يرفعهم من سوالفهم، ونفس الإشي صار فعلا رفعنا أنا ارتفعت يعني رفعني من سوالفي والله لا يورجيك المنظر. فالأساتذة الأعزاء يعني الحبايب كفوا على الطلاب شوي ماشي إنه التربية وبتقوموا أنتوا بدور الأهالي بالمدرسة بس مش لدرجة إنه يجي أستاذ تكون لافة العلبة معاه ويبلش بالطلاب ضرب يعني ضرب عن ضرب بفرق. الله يسعد صباحكم.
0: صحيح.
16: لا. يسعد صباح الجميع يا رب.
0: في إذا بدك تأدب وفي إشي إهانة أنت بتهين كرامة الإنسان وهذا مش مسموح فيه. تهين كرامة الإنسان لا ترفعه من سوالفه ترفعه من دينيه ترفعه من شعره فلك أبصر إيش هذا إهانة للإنسان.
17: صباح الخير. صباح الخير شو أخباركم كيف صحتكم إن شاء الله مبسوطين إن شاء الله تمام إن شاء الله 100% نهاية أسبوع حلوة للجميع. بس أنا إشي الوحيد بنساهوش وأنا صغير دوقت قتلي من الأستاذ ذبحني من الكفل هاي بنساهاش طول عمري.
0: كلكم
17: تعلمت منها والله الله تعلمت
0: لها.
17: طبعا أنا صبحت على طابور الكازية قدامي بجوز فوق 150 سيارة. لا يا عم خليكم زي كل خميس بتشفل للهموم اللي حوطنا خليكم تبين معانا خليكم عاملين محرجي. صباح الخير لكل الناس. ها سلام زبطها تعطل إشي زيادة عن حجمه هذا الغلط
0: فلا يهمك.
18: صباح الخير لكم وللجميع. كنت أشتغل في مشغل وخلصت منه فطلبت أتعاب عادي زي أي واحد بطلب أتعاب من المشغل. فشو رفعت قضية وكان إلي صاحبة قال لي ارفعي وبرفع أنا وياك القضية ومشينا مشينا مشينا شوية يوم المحكمة
0: خلت.
18: ما إجت ما حضرت ولا اتصال حتى تعتذر
0: خلص تركتك تخلت عنك انباعت انباع موقفها اتسكتت ويا ما صارت.
19: الله يعطيكم الصحة والعافية للجميع ويسعد صباحكم أحلى صباح متابعينه والطاقم الإعلام الرائع. أحد الزملاء بحدثني عن موقف صار معه والعبرة إنه ما نستهين بطلاب المدارس والشباب المراهقين في المدارس وفي المساجد وفي الأحياء ممكن تلف الدنيا والدور ويكونوا لهم شأن عندنا حتما راح يكبروا راح يصيروا أولياء أمور ما حيظلوا أولاد وأطفال. بحدثني أحد الزملاء يعني عن موقف صار معه هو كان شعث شوي ومشاغب بروح على المساجد بصلي بس بيعمل المشاغبات. فيوم من الأيام خلى المسجد ملان صلاة الجمعة وكان موقف على البوابة برا وصار يلم في كل الأحذية بتي واحدة بس البتي اليمين وكل ما يلم مجموعة يزدها فوق الكرميد وفوق التندة تا خلص من الأحذية الموجودة على الباب كلهن. طبعا الباب مسكر عشان التكييف يظل الجامع بارد وفات جوا على الجامع وصلى زي وزي الناس وطلع والناس طلعت برا واللي صار يغلط واللي صار يسب واللي صار يتأفف. فدارت الأيام وهالشاب كبر وعقل ودرس شريعة ويحمل الدكتوراه في الشريعة الآن وصار إمام وواعظ في كل مساجد البلدة. فلو أنه هذا رجع على الكاميرات وعاقبوه وشبحوه وعذبوه سلخوه وضربوه كان ممكن تخرب حياته بس كان القائمين على الأمر حكماء وتعاملوا معه بعقل وبروية وانحلت الأزمة بعد نص ساعة بعد ساعة والحمد لله مشت الحياة وهي صار له شأن في البلد. فإذا بدنا نضرب ونعذب ونقهر ونحاسب ممكن نكسر ايدينا او جرينا في المجتمع واحنا مش دارين. ويسعد صباحك
0: يعني في يسعد صباحك لكل شيء لكل شيء في شو مالك. شكرا يا شريف. علي خصيب جوز عمته كان أستاذ رياضيات. الموقف اللي ما بنساه أنه كانت عمته حردان عندهم يوما ما فتاني يوم أعطى علي أسئلة صعبة وعاقبه ضرب على رجليه. طب أنت شو دخلك يا حرام.
20: صباح الخير للجميع. في واحد كان عنده حصان وخروف حصان أصيل أصيل كان مريض كثير كثير فالخروف سمع صاحب الحصان بحكي له انه الحصان تعبان كثير وانا راح اكتله وخلص واخلص منه لانه خلص بكفي هيك. فالخروف راح حكى للحصان انه بيحكوا عنك هيك هيك بدهم يقتلوك. فالحصان شد حاله وقام وصار 100%. فصاحب الحصان ذبح الخروف كرمال الحصان. يعني لك اعمل خير بتلاقي شر.
0: ومع هيك ضلك اعمل خير. اياد مره مدير المدرسه كسر له اصبعه بالعصاي، راح على التربيه تشك عليه، شافته الوالده كانت موظفه هناك، حكى لها القصه، قلت لها بدي اشك عليه، قالت لي روح على البيت لاكسر لك التسعه المتبقيين. يعني بيقول والله ان حصلت.
1: صباح الخير، انا بعرف شو حلقه اليوم، هسه صحيت من النوم. يعطيكم العافيه
0: اهلا
1: الصحه.
0: شكرا
1: وسلموا لي على نجوى الحمدان
0: ان شاء الله.
1: شكرا لكم.
0: شو سلموا لي؟ ما احنا
21: بالنسبة للمدارس والضرب اللي كان فيها وهذا الاشي، لا هذا الاشي كان منيح ولازم لحد هسه موجود على الجيل اليوم اللي طالع، لازم بزيادة هذا الاشي يكون موجود، لانه احنا قاعدين بنشوف الجيل يعني اللهم عافينا الا من رحم ربي. انا اتكيت بالاستاذ اللي كان جالسني، قال لي انت ممكن اخذ صف كان منيح في المدرسة بعدها شطب المزبوط. انا كان كتبني واحد عندنا في البلد قال لي كان لما الاستاذ يمرق في الحارة ما نسترجي نكون موجودين في الحارة. فلا المدارس علمت منيح والضرب في المدارس كان منيح.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا الإهانة، إهانة الإنسان أبدا مش منيحة. يمكن الخوف من الأستاذ طبعا أنا بس المنظومة تغيرت، المنظومة غلط. أنا بحكي لك المنظومة في المدارس اليوم غلط تساهل كبير، إنما مش الضرب هو الحل، ما كان الضرب هو الحل. أنا عمري ما انضربت، لكن أنا بحترم وبخاف من كل معلماتي وكنت متفوقة، مع أنه عمري ما انضربت، برجع بأكد عمري ما انضربت إلا هذيك الضربة بصف أول على في الدفتر على راسي شوي. فالضرب مش حل. احنا وصلنا الى ختام الحلقة، شكرا جزيلا لكل اللي استمعوا وشاركوا، رغم انه يعني ها مشاركين غصب عنهم لانهم مش فاهمين الموضوع في منهم. ان شاء الله بنختار مواضيع تانية الاسبوع القادم، ان شاء الله موضوع يكون منيح تقدروا انكم تحكوا فيه. عموما الاسبوع الجاي انا بشوف ايش انتم بتحبوا نطرح موضوع الخميس، رح ناخده من عندكم، مقترح من عندكم. الوقت فاتنا، شكرا جزيلا لرعاة برنامجنا. أحلى صباح مع فادي، مستعجل بده يخلص، حط الخاتمة على الشاشة، نسي إنه عندنا بنك القاهرة عمان. آها نسي إنه عندنا فروت أب الجنيدي المنعش المنتعش، فراولة زائد حليب، الميكس الخطير. نسي فادي انه عنا ازكى لحمة في البلد، ازكى لحمة في البلد يعني عند الزغلول، نقطة واول السطر موجودة في احلى صباح. لا تغمزني ولا اغمزك. الشاطرين الرائعين شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، وانا لسه مصممة على الفريكي، ممكن تتفلفل مع دجاج وممكن بدون دجاج وممكن شوربة وممكن تتقدم مع اشياء تانية. فريكة الضيافة، الشيني اكسترا، اليوم تسوقوا ودائما كونوا ربحانين انكم توفروا عجيبتكم من كل الفروع اشياء كتير. رائحة العطر، مش بس العطر اللي بنرشه وانما العطر على الملابس لما تنغسل وتتعطر في الغسالة، من معطر الغسيل الترا، لا الترا مش الترا، سمارت لحاله، اقرأوا اسم البريق واشتروا باطمئنان. شكرا لكم، ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم. فادي ماضي وسلام الاطراش، وانا نجوى الحمدان، ديروا بالكم حالكم.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل اليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتجديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول أن النيابة العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة باشرت اليوم الإجراءات القانونية في حادثة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما عثر عليه في بلدة بيرزيت شمال رام الله. مستوطنون يسيجون اليوم مزيدا من الأراضي في حمامات المالح بالأغوار الشمالية. مقتل الشاب أيمن جرامن في العشرينيات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة مقابلة في منطقة مرج بن عامر في ثاني جريمة قتل تسجل في البلدات العربية خلال ساعات. السلطات الإسرائيلية تهدم صباح اليوم بناية سكنية في مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة. الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم عن مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. سعر الذهب يرتفع اليوم للجلسة الرابعة على التوالي ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد.
10: أريد.
8: أريد. طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبيرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجدداً وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين.
2: أنت لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل اليوم الثاني على التوالي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق وتجديد الإجراءات العسكرية في المنطقة. المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول أن النيابة العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة باشرت اليوم الإجراءات القانونية في حادثة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما عثر عليه في بلدة بيرزيت شمال رام الله. مستوطنون يسيجون اليوم مزيدا من الأراضي في حمامات المالح بالأغوار الشمالية. مقتل الشاب أيمن جرامن في العشرينيات من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة مقابلة في منطقة مرج بن عامر في ثاني جريمة قتل تسجل في البلدات العربية خلال ساعات. السلطات الإسرائيلية تهدم صباح اليوم بناية سكنية في مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر بذريعة البناء دون ترخيص في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة. الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم عن مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. سعر الذهب يرتفع اليوم للجلسة الرابعة على التوالي ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية FM. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبيرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجدداً وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بس.
2: راية.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من أجلك.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح فواز جرجس في كتابه المعنون ما الذي حدث حقا، الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط، والصادر عام 24 20 ألف ميلادي، سؤالا مهما وضعه كعنوان لكتابه ليقدم مراجعة نقدية لمسار طويل من العلاقات بين الغرب والمنطقة، وليعيد النظر أيضا في الأسباب الحقيقية وراء تعثر التحولات السياسية حسب طرحه. وينطلق الكاتب من فكرة أساسية مفادها أن تفسير أزمات الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على سردية واحدة تحمل شعوب المنطقة مسؤولية إخفاقاتها، بل يجب النظر والكلام للكاتب إلى شبكة معقدة من العوامل التاريخية والسياسية كانت للسياسات الغربية فيها تأثير عميق. فالكتاب يناقش كيف دعمت قوى غربية على مدى عقود أنظمة سلطوية عندما كانت مصالحها الاستراتيجية تقتضي ذلك، رغم الخطاب المعلن حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويستعرض المؤلف مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة، بدءا من مرحلة الاستعمار الأوروبي مرورا بالحرب الباردة وصولا إلى مرحلة ما بعد هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا، حيث أصبحت والكلام للكاتب قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي جزءا من أجندة التدخلات الغربية. لكن الكاتب يوضح أن كثيرا من هذه المشاريع إنما حملت تناقضات بين الشعارات المعلنة والممارسات على الأرض، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في خطاب الديمقراطية القادم من الخارج. ويتوقف الكتاب بشكل خاص عند أحداث الربيع العربي التي مثلت لحظة تاريخية أظهرت رغبة واسعة لدى قطاعات كبيرة من المجتمعات العربية في التغيير والمشاركة السياسية، إلا أن هذه الانتفاضات بحسب جرجس اصطدمت بجملة من العقبات، منها قوة الدولة العميقة وتدخلات القوى الإقليمية والدولية وضعف المؤسسات السياسية وتحول بعض ساحات الاحتجاج إلى صراعات مسلحة مدمرة. من هنا ينطلق الكاتب نحو توجيه أهم رسائله، والتي تقوم على مبدأ أساسي بأن أزمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ليست دليلا على عدم قدرة المجتمعات العربية على التغيير، بل نتيجة، والكلام للكاتب، لتاريخ طويل من التداخل بين الاستبداد المحلي والتدخلات الخارجية والمصالح الجيوسياسية التي غالبا ما غلبت دعم الإصلاح الحقيقي. وفي خاتمة هذا العمل يقدم جرجس السؤال الذي بدأ به هذا الكتاب، ما الذي حدث يا ترى؟ ليقول بأن فشل الديمقراطية إنما يعبر عن حال الشرق الأوسط، وأن العالم لم يمنح هذه الديمقراطية يوما فرصة حقيقية للنمو، وإنما تحكم بها على أرضية المصالح في مواجهة واضحة بين الباحثين الأكاديميين وصناع القرار وكل أولئك الذين حاولوا فهم مستقبل المنطقة المعقد. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعد لحظة. نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.

0: أسعد الله وقتكم مستمعين ومتابعين عبر شبكة رايا العالمية وفي الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار. نادي الأسير يقول بأن الاحتلال يعتقل ويحقق ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا من مخيم قلنديا. الاحتلال يهدم منزلا شرق الخليل. الشرطة تبحث في مقتل مواطن 34 عاما في بيرزيت شمال رام الله. والاحتلال يقتحم مخيم عسكر شرق نابلس. سلطات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم قلنديا لليوم الثاني، هدم محل تجارية ومداهمة عشرات المنازل. قوات الاحتلال تعتقل طفلا من تياسير شرق طوباس. مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد مستمعينا، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. هذا وأضاف نادي الأسير في بيان صادر عنه اليوم أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الواسعة رافقها ارتكاب اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين، تمثلت في الضرب المبرح واستخدام القيود وسيلة للتعذيب والتنكيل، إلى جانب التهديد والترهيب وإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم وتحويل عدد منها إلى مراكز للتحقيق الميداني، فضلا عن عمليات التخريب والتدمير التي طالت منازل وممتلكات المواطنين. هذا وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حجز قلنديا العسكري بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركات المركبات، ما أدى إلى شلل تام في حركة التنقل. للتفاصيل وآخر التطورات وما يجري حتى هذه اللحظة في مخيم قلنديا ومحيطه بفعل هذه العملية العسكرية المستمرة لليوم الثاني على التوالي، مع زميل حمزة خليفة من هناك.
1: نعم، قوات الاحتلال الآن تواصل اقتحامها لليوم الثاني على توالي لمخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، وتواصل تعزيز قواتها بقوات إضافية رافقتها خلال صباح هذا اليوم جرافة عسكرية قامت بهدم عدد من المنشآت الاقتصادية للفلسطينيين في محيط حاجز قلنديا العسكري، وطبعا دون أن تبلغهم أو أن تخطرهم بذلك قبل وقت كاف. الاقتحامات ما تزال مستمرة، وعمليات الاعتقالات التي طالت أكثر من 60 فلسطينيا من بينهم 20 ما زالوا قيد الاعتقال حتى هذه اللحظة، والبقية تم الإفراج عنهم وتعرضوا للضرب على يد قوات الاحتلال. أما بالنسبة للإصابات فقد أصيب أكثر من 25 فلسطينيا بالضرب على يد قوات الاحتلال، من بينها 3 حالات خطيرة للغاية، وإحداها تتلقى العلاج في المشفى بعد كسور أصيب بها في الجمجمة. طبعا عمل الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف صعب للغاية، قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية والطواقم الصحفية من الدخول أو الخروج إلى المخيم، وكذلك تفعل بالأهالي المحاصرين منذ أكثر من 33 ساعة متواصلة. وهناك أطلق الفلسطينيون داخل مخيم قلنديا نداء لجميع المؤسسات وللفلسطينيين بأن يزودوهم على الأقل بطعام أو بالخبز، خبز الطعام، لكي يعني هذا نتيجة الواقع الصعب والحصار المشدد عليهم، وحتى أنهم يمنعون من الوصول إلى البقالات أو المحال التجارية من أجل التزود بالطعام لأبنائهم. وهذا يأتي أيضا في ظل تخوفهم من أن تستمر العملية العسكرية لأيام مقبلة. طبعا الاحتلال يستخدم هذه العملية ويتذرع بأنها تأتي في إطار مكافحة والقضاء على البنية التحتية للإرهاب داخل المخيم، لكن الفلسطينيون يقولون بأن هذه العملية تحمل أهدافا أكثر من الأهداف العسكرية، هي أهداف سياسية وانتخابية. يحاول الوزراء المتطرفون أن يكسبوا من خلالها أصواتا أكثر داخل الاحتلال في انتخابات الكنيست المقبلة. ما تزال العملية العسكرية مستمرة، الحصار المشدد مستمر، الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية. وطبعا لا ننسى أن نتحدث عن البيوت التي تحولت إلى سكنات عسكرية للاحتلال، ومن بينها مقر اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا الذي يحتجز فيه الفلسطينيون ويتعرضون للتعذيب والضرب على يد قوات الاحتلال والتحقيقات من قبل أجهزة المخابرات المتواجدة في المخيم.
0: نتابع مستمعين في الواحدة الإخبارية. هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في قرية بيرين شرق الخليل، وذكر الناشط فريد برقان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد العور بقرية بيرين وهدمت بالجرفات منزلا مساحته 100 متر مربع يعود للمواطن حمزة غيث. وإلى نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم عسكر شرق نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من حاجز عورت العسكري إلى المنطقة الشرقية ومن ثم إلى مخيم عسكر القديم. في أبرز وأهم العناوين، قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة في محافظة رام الله والبيرة باشرتا اليوم الإجراءات القانونية في حادثة مقتل مواطن يبلغ من العمر 34 عاما عثر عليه في بلدة بيرزيت شمال رام الله. وأضاف رزقات إن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على جثمان المواطن لحين حالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة. وفي طباس، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم طفلا من قرية تياسير شرق طباس، وأفاد مدير نادي الأسير في طباس كمال بني عودة بأن الاحتلال اعتقل الشاب محمد عماد سعد درغمة 17 عاما بعد مداهمة منزل ذويه في تياسير. وكان الاحتلال اقتحم فجر اليوم تياسير وداهم عددا من منازل المواطنين قبل انسحابه باتجاه حاجز تياسير شرقا. في أبرز العناوين، سيج مستوطنون اليوم مزيدا من الأراضي في حمامات المالح بالأغوار الشمالية. وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغم أن المستوطنين يواصلون منذ أمس تسييج مزيد من الأراضي في حمامات المالح التابعة لبطرقية اللاتين وإغلاقها أمام المواطنين الفلسطينيين. وأدانت البطريركية تسييج المستوطنين للأراضي وأكدت متابعتها القانونية للموضوع. قبل ختام الواحدة الإخبارية مستمعينا، إلى أحوال الطقس. بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية ليوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. ويوم السبت يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدل السنوي العام. ويوم الأحد يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد عبر راية.بي.أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
3: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال قدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
2: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
3: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
2: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
7: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
8: لا وقت للبحث،
9: لا وقت للبحث.
8: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
9: رايا دوت بي أس.
8: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
10: الساعة الآن 2 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
11: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الهلال الأحمر يفيد بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت اليوم مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 16 إصابة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله وداهم عشرات المنازل واحتجز واعتقل عددا من المواطنين. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. قوات الاحتلال تجرف اليوم أراضي زراعية في بلدة بتير غرب بيت لحم وتقتلع عشرات الأشجار. محافظة القدس تقول أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين بالتزامن مع خطوات تستهدف تقويض دبر الأنوروا. أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي يقول أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران. وزارة الدفاع السعودية تعلن عن تعيين قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وانضمام دول جديدة إليه بعد نحو أسبوع من تأسيسه. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
10: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
12: أنا أريد،
13: أنت أريد،
14: هو أريد،
15: وهي أريد،
16: أحنا أريد.
17: أريد طور عالمك.
18: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
19: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
20: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
21: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
22: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبيرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجدداً وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29، والذي سيقام في الفترة ما بين 2 حتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي، بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 آب، حفل الافتتاح 2 3 آب، اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 آب، يوم الطفولة، 4 5 آب، يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 آب، اليوم الترفيهي، 7 آب، يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 آب، الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الهلال الأحمر يفيد أن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت اليوم مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 16 إصابة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله وداهم عشرات المنازل واحتجز واعتقل عددا من المواطنين. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. قوات الاحتلال تجرف اليوم أراضي زراعية في بلدة بتير غرب بيت لحم وتقتلع عشرات الأشجار. محافظة القدس تقول أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين بالتزامن مع خطوات تستهدف تقويض دور الأنوروا. أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي يقول أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تنتهي التهديدات الموجهة إلى طهران. وزارة الدفاع السعودية تعلن عن تعيين قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وانضمام دول جديدة إليه بعد نحو أسبوع من تأسيسه. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم اليومي بانوراما رايا، مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في هاي اللحظات في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي عودناكم نطل عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. طبعا تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، اذا كنتوا في الجنوب واريحة والاغوار على 96.8، اما اذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، اما اذا كنتوا في الشمال على 96.4. بنطل عليكم بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأجدد وأحلى وأنغش الأخبار من حول العالم، من تكنولوجيا لقصص ممكن صارت معنا أو بتصير معنا، بتفسيرات علمية وحقيقية. وبأنه اليوم الخميس فبنتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وعطلة سعيدة وهابي ويكند.

طيب وخلونا نبلش معكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم. بحكي لكم في متجر بيترك زبون يحدد سعر القهوة بنفسه. بانوراما راجع. في تجربة غير عادية، قرر صاحب مقهى صغير أنه يترك للزباين حرية تحديد سعر القهوة اللي بيشربوها بدل من أنه يحط هو سعر ثابت على القائمة. الفكرة كانت مبنية على ثقة أنه الزبون بيدخل وبيطلب قهوته، وبعد الانتهاء بيحط المبلغ اللي بيشوفه مناسب في صندوق مخصص للدفع. البعض بدفع السعر المعتاد والبعض بضيف مبلغ أكبر دعما للمبادرة، بينما آخرين بيختاروا يدفعوا مبلغ أقل حسب ظروفهم. صاحب المقهى بيحكي أنه الهدف ما كان بس أنه يبيع القهوة، بل كانت تجربة فكرة مختلفة لمعرفة كيف الناس بتتصرف لما تمنحها المسؤولية والحرية. المفاجأة كانت أنه نتائج إيجابية جدا، فمعظم الزبائن تعاملوا مع الموضوع بأمانة، بل في منهم كمان صاروا يجوا زبائن دائمين لأنهم حبوا فكرة المكان وروحه المختلفة. كمان تحولت القصة لحديث بين الناس لأنه المقهى أثبت أنه التعامل بالثقة يمكن أنه ينجح أحيانا أكثر من القوانين الصارمة. بس بالنهاية ربما يعني ما تكون القهوة هو الإشي الوحيد اللي بيقدمه هذا المكان، بل كمان بيقدم تجربة بسيطة بتذكر الناس بأنه الثقة بين البشر إلها قيمة كتير كبيرة.

منروح لخبر غريب، بحكي لكم في مكان ما بتغيب عنه الشمس نهائيا. بانوراما رايا. تخيل انك تعيش في مكان تصحى فيه الصبح وتطلع من البيت وتلاقي الشمس لسه موجودة، وترجع تنام بالليل والشمس كمان لسه موجودة ما اختفت. يمكن تشوف الموضوع زي فيلم خيال علمي، لكنه بصير فعلا في بعض مناطق العالم القريبة من القطبين. في هناك ظاهرة طبيعية اسمها شمس منتصف الليل، وخلالها بتضل الشمس ظاهرة في السماء لمدة 24 ساعة متواصلة او اكتر خلال فصل الصيف. يعني الناس هناك ممكن يشوفوا الشمس وهي بتتحرك في السماء، لكنها لا تزال تحت الأفق مش زي ما بيصير عنا. السبب وراء هاي الظاهرة هو ميلان محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، فخلال فترة الصيف بيكون أحد القطبين مائلا باتجاه الشمس، فبيستمر وصول ضوءها لساعات طويلة جدا وأحيانا لأشهر كاملة في أقصى المناطق القطبية. لكن هل الحياة هناك سهلة؟ أكيد طبعا مش دايما. تخيل جسمك يحاول يعرف إمتى ينام بينما الشمس لساتها بتكون مشرقة في الخارج. عشان هيك بيستخدم السكان ستائر معتمة وبيحاولوا تنظيم أوقات النوم عشان يحافظوا على روتينهم الطبيعي. والأغرب أنه العكس يحدث تماما في الشتاء. تدخل بعض هاي المناطق في فترة بتسميها الليل القطبي، وبتضل الشمس تحت الأفق لفترة طويلة. يعني في مكان واحد على الأرض ممكن تعيش فيه تجربة نهار ما بينتهي وبعدها بأشهر تمر بفترة ليل طويل جدا. كوكبنا مليان بظواهر بتخلينا نكتشف أن الطبيعة أحيانا بتكون أغرب من الخيال.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
8: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
9: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
10: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا بأخبار حلوة وأغاني كمان أحلى، بما أنه اليوم الخميس وخبرنا هلأ بحكي. أكيد كلكم تسألتوا طبعا ليش بعض الفنادق بتحط قلم ودفتر جنب السرير. أكيد إذا نزلت يوم بفندق يمكن لاحظت وجود قلم ودفتر صغير محطوطين على الطاولة أو جنب السرير، وكتير ناس بفكروا أنه مجرد ديكور أو دعاية للفندق، لكن في الحقيقة أنه وجودهم

الاستقبال بدل ما يضطر يتصل بكل مرة. أما الألم نفسه فغالبا بيكون مطبوع عليه اسم وشعار الفندق، لأنهم بيعرفوا أنه كتير من النزلاء رح ياخدوه معهم كتذكار، وهي بتعتبر وسيلة إعلان بسيطة توصل اسم الفندق لأماكن تانية، بتوصل اسم الفندق لأماكن تانية بدون أي تكلفة إضافية. يعني الألم والدفتر اللي ممكن ما تعطيهم أي اهتمام إلهم أكتر من وظيفة، من راحة النزيل إلى التسوق وحتى تحسين تجربة الإقامة. فالمرة الجاي لما تنزل بفندق انتبه، يمكن أبسط الأشياء الموجودة بالغرفة تكون موضوعة لسبب مدروس.

طيب خلونا نروح لكمان خبر. هذا الخبر يمكن بثير فضول أغلب الناس اللي بتسافر، وهو إنه ليش الطيارات لونها أبيض. بانوراما راجع. أكيد إذا وقفت بيوم في المطار رح تلاحظ أنه أغلب الطيارات بالعالم بيكون لونها أبيض، ويمكن أول فكرة تخطر في بالك أنه هذا مجرد تصميم أو لأنه شكل حلو، لكن الحقيقة إلها أسباب علمية واقتصادية بنفس الوقت. أول سبب أنه اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس بشكل أفضل من أي لون تاني، وهذا بيخلي الطيارة تمتص حرارة أقل وهي واقفة لساعات طويلة على أرض المطار، خصوصا في الدول الحارة. وكل ما كانت الطيارة أبرد كل ما خف الضغط على أنظمة التبريد داخلها، وهذا يوفر استهلاك للطاقة. أما السبب الثاني فاللون الأبيض بيسهل على فرق الصيانة اكتشاف أي خدش أو تشقق أو حتى تسرب بسيط على جسم الطيارة، يعني إذا صار في ضرر بيكون واضح بسرعة، وهذا بيساعد على الحفاظ على أعلى معايير السلامة. أما طبعا السبب الثالث فهو اقتصادي، فالطلاء الأبيض أخف وزن من كتير من أنواع الطلاء الملون، وكمان ما بيتأثر بأشعة الشمس بنفس السرعة، عشان هيك بيعيش لفترة أطول وما بيحتاج إعادة طلاء باستمرار، وكل كيلو زيادة على الطيارة يعني وقود أكتر وتكاليف أعلى، عشان هيك لون الطيارة بيكون محسوب بشكل دقيق. وفي سبب تاني كمان يمكن ما بيخطر على بال حدا، وهو إنه الطيارات البيضاء بتكون أسهل في إعادة البيع أو التأجير، لأنه شركات جديدة بتقدر تضيف شعارها بسهولة بدون ما تقيم طبقات كتيرة من ألوان قديمة. يعني بالنهاية اللون الأبيض مش مجرد اختيار جمالي، وإنما قرار مدروس بيوفر فلوس وبيحافظ على السلامة وبيخلي الطيارة تعيش عمر أطول. فأحياناً أبسط الأشياء اللي منشوفها كل يوم بيكون وراها قصة أكبر بكتير مما إحنا نتخيل.

0: مساكنين فيها. فعشان نعرف شو أوضاع الطرق اليوم بأنه كمان شوي رح يكون في ترويحة موظفين، فبنضم لنا عبد الرحمن عطيات عشان يحكي لنا ويحطنا بآخر مستجدات أحوال الطرق. مرحبا وأهلا وسهلا فيك عبد الرحمن معنا في راي أفهم.
1: مساء الخير لنا، مساء الخير للمستمعين والمتابعين الكرام. نبدأ من شمال شرق القدس المحتلة، حادث على جبع وبداية أزمة للمغادرين للقادمين. ذلك الشارع المار من مخيم قلنجة كفر عطف ذلك بحضر شديد بسبب نشاط التخريب لقوات الاحتلال لازال مستمر في هذا الشارع. فيما يتعلق بحادث سيارة رام الله والبيرة للقادمين ذلك للمغادرين شبه مغلق، أزمة خانقة جدا. عين سيني عطار البلد، عطار البرج سلكات، شمال غرب رام الله عبود النبي صالح روابي سلكات، جنوب غرب رام الله خربة بني حارث مغلقة، راس كركر دير عمار المهلل حتى اللحظة سلكات. شمال شرق رام الله في الوادي برود الطيبة ترمس عيا سلكات بالاتجاهين، تم فتح مدخل سنجل الشرقي كذلك بكلا الاتجاهين. شمال الضفة الغربية المحتلة حاجزي عين شبلي وتياسير وحاجز بيت فريق سلكات للقادمين أزمة للمغادرين. صر المربع ورتا دير شرف خليات بجنود الاحتلال، عناب سالك للقادمين مغلق للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طور كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقلية جنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك، مداخل ومخارج ريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. فيما يتعلق في شمال غرب القدس المحتلة، جنوب غرب القدس المحتلة وشمال شرق القدس المحتلة، حاجز حزمة ذلك بالاتجاهين، حزمة البلد حاجز مدخل الشمالي والجنوبي، الزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، كونتينر سالك بكلا الاتجاهين، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال، العروب بيت أم الراس الدورة مغلقة، النبي يونس ووقت الفحص وفرش الهواء سالكات وخاليات من جنود الاحتلال. هاي المعلومات والاحداثيات لنا حتى اللحظة، في كل دقيقة تتغير الطريق من فتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: شكرا لك عبد الرحمن على كل هاي المعلومات، وإن شاء الله إنه بيكون السلامة للجميع.

طيب خلونا كمان نروح لموضوع ونكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. مطاعم تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار وصفات جديدة، فهل ممكن يصير ريبوت شيف بالمستقبل ولا لا؟ بانوراما راجع. بعالم الطبخ كانت الوصفات بتنتقل من جيل لجيل، دخل لاعب جديد للمطبخ واللي هو الذكاء الاصطناعي. بعض الطهاة والمطاعم حول العالم بلشوا باستخدام برامج ذكية بتساعد على ابتكار أفكار جديدة للأطباق من خلال تحليل آلاف الوصفات والمكونات وبعدين اقتراح خلطات مش معتادة ما بتخطر على بال كثير من الطهاة. يعني ممكن يكون البرنامج يقترح دمج مكونات ممكن تكون غريبة مع بعض زي نكهات من مطابخ مختلفة أو طرق تحضير جديدة، وبعدها بيقوم الشيف بتجربتها وتعديلها حتى تتحول لطبق حقيقي. بعض الطهاة بيحكوا أن الذكاء الاصطناعي بيشبه امتلاك دفتر وصفات ما بينتهي، لكنه ما بيقدر أنه يفهم كل إشي بتعلق بالأكل زي الإحساس بالطعم أو اختيار اللمسة الأخيرة اللي بتخلي الطبق والصحن مميزين. فالطبخ مش بس مكونات وكميات، بل في مشاعر وذكريات وثقافة، وهي أشياء لسه الإنسان هو اللي بيقدر أنه يتحكم ويضيفها. الأغرب كمان أنه بعض التجارب أثبتت أنه الزباين أحياناً ما بيعرفوا إذا كانت الوصفة من ابتكار إنسان أو برنامج ذكي، خصوصاً لما يكون الطبق متوازن ومصمم بطريقة احترافية. يعني يمكن في المستقبل نروح على مطعم ونطلب من الشيف أنه يعملنا أكل جديدة ما جربناها من قبل، فيرد علينا أنه ثواني خليني بس أسأل وأشوف الذكاء الاصطناعي.

طيب نروح لكمان خبر. أغرب فندق بالعالم موجود تحت المي. بانوراما رايا. تخيلوا أنكم تفتحوا أستارة الغرفة الصبح، بدل ما تشوفوا شارع أو جبل تلاقي سمكة قرش أو سلحفاة بحرية عم تسبح قدامك. هذا الإشي موجود فعلا في عدد من الفنادق حول العالم، واللي صممت غرف كاملة تحت سطح البحر. الغرف فيها جدران زجاجية سميكة جدا بتخليك تشوف الحياة البحرية وإنت قاعد على السرير أو حتى قبل ما تنام. الزوار بيشوفوا أسماك ملونة وشعبان مرجانية وأحيانا سلاحف أو أسماك كبيرة بتمر جنب الشبابيك، وكأنهم داخل حوض أسماك عملاق. طبعا بناء هذا الفندق مش سهل، لانه لازم تتحمل ضغط مي كبير وتكون آمنة بالكامل، عشان هيك تكلفة الليلة الواحدة فيها ممكن يوصل لآلاف الدولارات. ورغم سعر المرتفع إلا أنها بتعتبر من أكثر التجارب السياحية طلب عند الناس اللي بدهم يعيشوا تجربة مختلفة مرة واحدة في العمر. يعني بدل ما تسمع صوت السيارة قبل ما تنام، ممكن تنام على منظر البحر وحركة الأسماك، فتجربة أقرب للخيال منها ما تكون للواقع.

كمان نروح لخبر جديد، وهذا الخبر أكيد بخلينا كلنا نتساءل إنه ليش بعض المحلات بتحط الحلويات عند الكاشير. بانوراما رايا، أكيد صار معك هذا الموقف، أكيد وإنت واقف بتحاسب بتلاقي قدامك شوكولاتة وعلكة وسكاكر ومشروبات صغيرة، ويمكن أكتر من مرة حكيت يلا خليني أخذ واحدة، وهون بالضبط بتكون الخطة نجحت. خبراء التسويق بيسموا هاي الطريقة شراء اللحظة الأخيرة، لأنه الزبون هو واقف بالدور ما بيكون عنده أي إشي إنه يعمله، فبيبدأ يطلع على المنتجات الصغيرة اللي موجودة حوله، ولأنه أسعارها بالعادة بتكون قليلة الشخص ما بفكر فيها كتير وبيعتبرها مبلغ بسيط، فبضيفها على مشترياته بدون ما يتردد ولا لأي ثانية. وكمان الأطفال بيلعبوا دور كبير لما يشوفوا الحلويات قدامهم أثناء الانتظار، كتير منهم بطلبوها من أهليهم، وهذا بزيد المبيعات بشكل واضح. يعني المكان اللي بتنحط فيه هاي المنتجات ما بتكون عشوائية أبدا، وإنما نتيجة دراسات طويلة عن سلوك المستهلك وكيف ممكن يكون قرار الشراء يستغرق منه بس ثواني قليلة.

طيب مستمعينا خلونا نروح لآخر خبر معنا في هاي الجولة. محطة قطار بتستبدل أصوات التنبيه بأصوات الموسيقى. في فكرة غريبة ولطيفة بنفس الوقت، قررت إحدى محطات القطار تغيير الطريقة المعتادة لتنبيه المسافرين. فيعني بدل صوت الجرس العالي والمزعج صاروا يشغلوا مقاطع موسيقى قصيرة قبل وصول القطار أو موعد انطلاقه. الفكرة هاي أجت لأنه إدارة المحطة لاحظت أنه أجواء السفر أحيانا بتكون مليانة توتر وزحمة وأصوات عالية، فحبوا يضيفوا لمسة هدوء تخلي هاي التجربة للناس أحلى بكتير. وبالفعل كتير من المسافرين أعجبوا بهاي الفكرة وحكوا أنه سماع الموسيقى بدل التنبيه التقليدي خلى الوقت الانتظار يكون أخف وأحلى، وحتى بعض الناس صاروا يصوروا المقاطع الموسيقية وينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها أعطت المحطة جو مختلف تماما عن باقي المحطات. أصحاب الفكرة بيحكوا أنه الهدف مش بس تغيير صوت الجرس، لكن خلق مكان يشعر فيه الناس بالراحة أكتر حتى لو كانوا مستعجلين أو تعبانين من السفر. فيبدو أنه المحطة هاي أثبتت أنه أحيانا تغيير بسيط جدا زي استبدال صوت عادي بلحن حلو ممكن يحول لحظة انتظار مملة لتجربة لطيفة بتترك ابتسامة على كل وجوه المسافرين.

طيب إذا هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا من بانوراما رايا لهذا اليوم. إن شاء الله بنكون معكم يوم الأحد بنفس الموعد. استنونا وكونوا معنا. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. الهلال الأحمر يفيد بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت اليوم مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. سلطات الاحتلال تسلم اليوم إخطارات بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. متحدث وزارة الدفاع التركية يقول أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط هي إسرائيل. 3 منظمات حقوقية تعتبر أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل الصحفية آمال خليل في جنوب لبنان كانت متعمدة وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وليا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبيرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجددا وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس الوطن في صفحة واحدة. راي.بس
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح فواز جرجس في كتابه المعنون ما الذي حدث حقا، الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط، والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي، سؤالا مهما وضعه كعنوان لكتابه ليقدم مراجعة نقدية لمسار طويل من العلاقات بين الغرب والمنطقة، وليعيد النظر أيضا في الأسباب الحقيقية وراء تعثر التحولات السياسية حسب طرحه. وينطلق الكاتب من فكرة أساسية مفادها أن تفسير أزمات الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على سردية واحدة تحمل شعوب المنطقة مسؤولية إخفاقاتها، بل يجب النظر والكلام للكاتب إلى شبكة معقدة من العوامل التاريخية والسياسية كانت للسياسات الغربية فيها تأثير عميق. فالكتاب يناقش كيف دعمت قوى غربية على مدى عقود أنظمة سلطوية عندما كانت مصالحها الاستراتيجية تقتضي ذلك، رغم الخطاب المعلن حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويستعرض المؤلف مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة، بدءا من مرحلة الاستعمار الأوروبي مرورا بالحرب الباردة وصولا إلى مرحلة ما بعد هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا، حيث أصبحت والكلام للكاتب قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي جزءا من أجندة التدخلات الغربية. لكن الكاتب يوضح أن كثيرا من هذه المشاريع إنما حملت تناقضات بين الشعارات المعلنة والممارسات على الأرض، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في خطاب الديمقراطية القادم من الخارج. ويتوقف الكتاب بشكل خاص عند أحداث الربيع العربي التي مثلت لحظة تاريخية أظهرت رغبة واسعة لدى قطاعات كبيرة من المجتمعات العربية في التغيير والمشاركة السياسية، إلا أن هذه الانتفاضات بحسب جرجس اصطدمت بجملة من العقبات، منها قوة الدولة العميقة وتدخلات القوى الإقليمية والدولية وضعف المؤسسات السياسية وتحول بعض ساحات الاحتجاج إلى صراعات مسلحة مدمرة. من هنا ينطلق الكاتب نحو توجيه أهم رسائله، والتي تقوم على مبدأ أساسي بأن أزمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ليست دليلا على عدم قدرة المجتمعات العربية على التغيير، بل نتيجة والكلام للكاتب لتاريخ طويل من التداخل بين الاستبداد المحلي والتدخلات الخارجية والمصالح الجيوسياسية التي غالبا ما غلبت دعم الإصلاح الحقيقي. وفي خاتمة هذا العمل يقدم جرجس السؤال الذي بدأ به هذا الكتاب، ما الذي حدث يا ترى؟ ليقول بأن فشل الديمقراطية إنما يعبر عن حال الشرق الأوسط، وأن العالم لم يمنح هذه الديمقراطية يوما فرصة حقيقية للنمو، وإنما تحكم بها على أرضية المصالح في مواجهة واضحة بين الباحثين الأكاديميين وصناع القرار وكل أولئك الذين حاولوا فهم مستقبل المنطقة المعقد. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك. بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 5 66 66 6 أو 1800 5 66 66 6.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلولي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73,000 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174,000 جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. الهلال الأحمر يفيد بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت اليوم مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اخطارات بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. متحدث وزارة الدفاع التركية يقول أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط هي إسرائيل. 3 منظمات حقوقية تعتبر أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل الصحفية آمال خليل في جنوب لبنان كانت متعمدة وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد،
5: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس، حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة دكتور منير البرش يقول أن القطاع سجل أكثر من 58 ألف إصابة بجدر الماء منذ بداية عام 2026، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الحالات تتركز في محافظة خان يونس. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اخطارات بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. نادي الأسير يقول أن عدد حالات إعادة اعتقال الأسرى المحررين منذ بدء الحرب على قطاع غزة تجاوز 80 أسيرا. منظمة Human Rights Watch تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في الهجمات التي شنها في 22 من إبريل من العام الحالي على بلدة الطيري جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفية آمال خليل. وسائل إعلام تفيد بشن طيران الاحتلال غارات على بلدة المنصوري في قضاء الصور جنوب لبنان. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على مقترح مشترك لإدارة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن التفاهم المرتقب لا يعني تلقائيا إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بقرار من القيادة الإيرانية العليا واستيفاء شروط سياسية وأمنية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم، أجمع كل الأذواق.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة تأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.

0: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجدداً وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقاً بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.
0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة دكتور منير البرش يقول أن القطاع سجل أكثر من 58,000 إصابة بجدر الماء منذ بداية عام 2026، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الحالات تتركز في محافظة خان يونس. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقا للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اخطارات بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. نادي الأسير يقول أن عدد حالات إعادة اعتقال الأسرى المحررين منذ بدء الحرب على قطاع غزة تجاوز 80 أسيرا. منظمة Human Rights Watch تتهم جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في الهجمات التي شنها في 22 أبريل من العام الحالي على بلدة الطيري جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفية آمال خليل. وسائل إعلام تفيد بشن طيران الاحتلال غارات على بلدة المنصور في قضاء السور جنوب لبنان. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على مقترح مشترك لإدارة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن التفاهم المرتقب لا يعني تلقائيا إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بقرار من القيادة الإيرانية العليا واستيفاء شروط سياسية وأمنية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد،
5: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربعة للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. أغنيات الزمن الجميل.

Alleluia.

أغنيات الزمن الجميل.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبيرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة

0: ترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجددا وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح فواز جرجس في كتابه المعنون ما الذي حدث حقا، الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط، والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي، سؤالا مهما وضعه كعنوان لكتابه ليقدم مراجعة نقدية لمسار طويل من العلاقات بين الغرب والمنطقة، وليعيد النظر أيضا في الأسباب الحقيقية وراء تعثر التحولات السياسية حسب طرحه. وينطلق الكاتب من فكرة أساسية مفادها أن تفسير أزمات الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على سردية واحدة تحمل شعوب المنطقة مسؤولية إخفاقاتها، بل يجب النظر والكلام للكاتب إلى شبكة معقدة من العوامل التاريخية والسياسية كانت للسياسات الغربية فيها تأثير عميق. فالكتاب يناقش كيف دعمت قوى غربية على مدى عقود أنظمة سلطوية عندما كانت مصالحها الاستراتيجية تقتضي ذلك، رغم الخطاب المعلن حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويستعرض المؤلف مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة، بدءا من مرحلة الاستعمار الأوروبي مرورا بالحرب الباردة وصولا إلى مرحلة ما بعد هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا، حيث أصبحت والكلام للكاتب قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي جزءا من أجندة التدخلات الغربية. لكن الكاتب يوضح أن كثيرا من هذه المشاريع إنما حملت تناقضات بين الشعارات المعلنة والممارسات على الأرض، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في خطاب الديمقراطية القادم من الخارج. ويتوقف الكتاب بشكل خاص عند أحداث الربيع العربي التي مثلت لحظة تاريخية أظهرت رغبة واسعة لدى قطاعات كبيرة من المجتمعات العربية في التغيير والمشاركة السياسية، إلا أن هذه الانتفاضات بحسب جرجس اصطدمت بجملة من العقبات، منها قوة الدولة العميقة وتدخلات القوى الإقليمية والدولية وضعف المؤسسات السياسية وتحول بعض ساحات الاحتجاج إلى صراعات مسلحة مدمرة. من هنا ينطلق الكاتب نحو توجيه أهم رسائله، والتي تقوم على مبدأ أساسي بأن أزمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ليست دليلاً على عدم قدرة المجتمعات العربية على التغيير، بل نتيجة، والكلام للكاتب، لتاريخ طويل من التداخل بين الاستبداد المحلي والتدخلات الخارجية والمصالح الجيوسياسية التي غالباً ما غلبت دعم الإصلاح الحقيقي. وفي خاتمة هذا العمل يقدم جرجس السؤال الذي بدأ به هذا الكتاب، ما الذي حدث يا ترى؟ ليقول بأن فشل الديمقراطية إنما يعبر عن حال الشرق الأوسط، وأن العالم لم يمنح هذه الديمقراطية يوما فرصة حقيقية للنمو، وإنما تحكم بها على أرضية المصالح في مواجهة واضحة بين الباحثين الأكاديميين وصناع القرار وكل أولئك الذين حاولوا فهم مستقبل المنطقة المعقد. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: كيفه عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ يا أهلين.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين؟
2: دلول محمد.
0: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق تحرك، تحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لا وقت للبحث،
6: لا وقت للبحث.
5: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
6: رايا دوت بي أس.
5: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
7: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
8: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.
9: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش ما يلي: هل تشكل الانتخابات نقطة انطلاق لإعادة أعمار غزة وتعزيز وحدة النظام السياسي؟ قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف: دكتور رائد حلس، وهو باحث ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور رائد. وأرحب بالسيدة فرح عبد الله، وهي عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة. أهلا بك سيدة فرح. وأرحب كذلك بالسيد هادي عقل، وهو عضو منتدى ريفورم لإعادة لإعمار غزة. أهلا بك سيد هادي.
1: أهلا فيك.

0: إذن أهلا بكم من جديد، وأبدأ معك دكتور رائد، هل تسمعني؟ دكتور رائد؟
1: صحيح، دكتور رائد حلس.
0: دكتور رائد حلس، نعم. نعم دكتور رائد، يعني بالبداية كيف يمكن أن تسهم، إذا ما تحدثنا عن موضوع الانتخابات التشريعية القادمة، كيف يمكن أن تسهم الانتخابات التشريعية في الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة برأيك؟
1: بالتأكيد نحن نتحدث عن قضية حساسة، قضية معقدة ومتشابكة مثل قضية الإعمار، وبالتالي فإن تأثير الانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر بموجب قرار رئاسي أو القانون بقانون هو يمثل فرصة لإعادة ترتيب النظام السياسي، ولكنه في نفس الوقت يحمل مخاطر كبيرة، وبالتالي بمعنى أنه سيف ذو حدين. فرصة إجراء انتخابات تشريعية وتجديد الشرعية في الأراضي الفلسطينية هي بمثابة فرصة يعزز من ثقة المانحين، فرصة لإعادة بناء المؤسسات، لكن في نفس الوقت هو أيضا تحدي، خاصة وإذا لم يكن في مخاجات الانتخابات أو لم يتمخض عن الانتخابات إنهاء الانقسام، وبالتالي تعميق الانقسام في حال عدم التوافق أو رفض دولي لمخاجات نتائج معينة أو عدم قبول مثلا الجهات المانحة مثلا بمخاجات هذه الانتخابات. فبالتالي هي الانتخابات قد تكون مفتاحا للحل أو مدخلا لأزمة جديدة تدخل في ملف إعادة الإعمار.
0: ولكن هذه الانتخابات إلى أي مدى في حال نجاحها أو وجودها أساسا يمكن أن يشكل يعني نقطة أساسية لننتقل، يعني اليوم الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي، أن ننتقل بناء على هذه الانتخابات ومخرجات هذه الانتخابات من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الانتخابات في إعادة إعمار غزة في الوصول إلى مرحلة التعافي؟
1: هو سيدتي يعني هو أصلا إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية هي أصلا تحدي كبير. ما تم في انتخابات البلديات في دير البلح هي خاصة أنه دير البلح هي المنطقة الوحيدة التي معظم سكانها موجودين في هذه المنطقة، وبالتالي كان هناك فرصة لإجراء الانتخابات وتم نجاح الانتخابات نتيجة أنه معظم سكان دير البلح موجودين أصلا في هذه المدينة. قطاع غزة جغرافيا هناك تغيرات بالكامل، مدن وأحياء تم محوها بالكامل، تم تدميرها. الجانب الإسرائيلي سيطر على 70% من قطاع غزة، 30% هو من يعيش فيه السكان، معظم السكان أصلا هم نازحين، يعني 1,300,000 مواطن يعيشون في خيام وفي في أماكن متفرقة على الشريط البحري أو الغربي من قطاع غزة. وبالتالي إمكانية إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية هي يعني تكاد تكون شديدة الصعوبة والتعقيد.
0: ولكن إن أجريت،
1: في حال توفرت الظروف وكانت مهيئة لإجراء انتخابات، كما أشرت موضوع الاستعمار هو موضوع شائك ومعقد نتيجة حجم الركام، التعافي لا يكون سهلا، خاصة وأنه نحن نتحدث عن 51 مليون طن من الركام ينتج عنه أضرار بيئية، 133,000 وحدة سكنية تم تدميرها في قطاع غزة، حجم الركام كبير، إزالة الركام يحتاج إلى سنوات. تقرير البنك الدولي في شهر أكتوبر 2025 يشير إلى أن إزالة الركام في قطاع غزة قد تحتاج إلى 21 سنة. وبالتالي الوضع معقد إلى نوع ما في في هذا الموضوع.
0: نعم بالتأكيد. طيب سيدة فرح، يعني كيف يمكن أن نحول إعادة الإعمار، ليس فقط يعني إعادة الإعمار هو ليس فقط عملية هندسية، كيف يمكن أن نحوله من هذه العملية الهندسية إلى مشروع وطني يعيد بناء الإنسان والمؤسسات والمجتمع؟ سيدة فرح
2: صحيح معك،
0: تفضلي.
2: صوتي طالع؟
0: نعم.
2: تمام. هلا بالنسبة لنا احنا كشباب يعني في عملية إعادة الإعمار، اعتقد الفارق اقوى فارق بالنسبة لنا هي مشاركة الشباب نفسها. يعني احنا حاليا بنعاني من تهميش لنقل من جهة الشباب، مع انه يعني هلا ممكن تكون شهادتنا مجروحة شوي لان احنا بنحكي عن حالنا، بس يعني احنا بالنسبة للشباب، الشاب الغزي بشكل خاص والشاب الفلسطيني بشكل عام، شاب مبدع ونحط تحت ظروف صعبة خلته يتأقلم ويواكب هاي الظروف، وهو أكثر إنسان ممكن يساعد في هاي العملية لأنه هو اللي عايشها أو هو اللي حس بالضرر الفعلي إلها. تقريبا يعني إحنا كبداية إحنا كشباب يعني حاليا بدينا من ناحية مبادرات، مثلا مبادرات إلها محلية لنقول إلها خاصة في المخيمات في المحيط، بس أعتقد إنه مش هذا التأثير اللي إحنا كشباب نطمح له. من ناحية سياسية مثلا أعتقد إنه الشباب مهمشين جدا من ناحية هاي، لأنه بالنهاية إحنا ما بدناش نشارك بالقصور، إحنا بدنا نشارك بصناعة القرار نفسه
0: بالتأكيد بالتخطيط والتنفيذ، وليس فقط يعني عفوا التنفيذ، التخطيط أيضا والرقابة على هذه المشاريع. سيد هادي، يعني بعيدا عن تكلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، ما أبرز الخسائر الاجتماعية والنفسية والمؤسسية التي ينبغي معالجتها خلال مرحلة التعافي من وجهة نظرك؟
3: ألو.
0: نعم تفضل.
3: جوابي على سؤالك انه هنا لو بدنا نحكي على ارقام، فالارقام في البدايه صادمه. احنا بنحكي عن تدمير 300 الف وحده سكنيه في قطاع غزه، وعندك انهيار شبه كامل لقطاع التعليم والصحه، بالاضافه لانه احنا 55 مليون طن من الانقاض، يعني احنا بنتكلم عن 55 مليون طن من الانقاض بدها معدات هائله اللي هي ترفعها. هذا من الناحيه اللي هي الخسائر الاجتماعيه، لكن لما نتكلم عن الخسائر النفسيه فاحنا خسرنا نقدر نقول الانسان او النفس البشريه والمواطن الغزي. يعني أنا بشتغل في المخيمات وبشوف الحالة في المخيمات اللي بتعاني منها الناس، يعني بنسمع شهادات صراحة صادمة جدا. شهادة الناس كانت بتكون في أحد الجلسات إنه ما راح حكت لي إنه إحنا بنتمنى الصبح ما يطلع أنا عشان ما نعاني المعاناة اللي بنعانيها خلال اليوم. وهنا بيجي دور الشباب، يعني إحنا الشباب حنكون يعني في طليعة معالجة هذه الخسائر. في ظل غياب المؤسسات التعليمية الرسمية كان في مبادرات شبابية كتيرة انطلقت في خلال أول سنتين من الحرب اللي هي بديل للتعليم. نعم
0: أكمل تفضل.
3: وكان في مثال للشباب اللي بيحاول مشاهدة الدمار إلى الأمل للعملية في مجال الدعم النفسي، قاد برضو لجان شبابية مبادرات توعوية اللي هي في عملة اللي هي مبادرات توعية لإعادة مخلفات الحرب أو التوعية بمخلفات الحرب، واستخدمت وسائل إبداعية في هذا الإشي، كانت هي أرضه اللي هي لحماية الأطفال وتخفيف الأثار الصدمات النفسية عليهم.
0: طيب من خلال عملك هادي، هذه المبادرات كيف انعكست على الفئات المستهدفة، يعني بالمناطق اللي استهدفتوها؟
3: هي انعكست عليهم بشكل إيجابي جدا، أولا لأن هي إحنا كنا من الناس نفسهم، يعني إحنا كنا نازحين زينا زيهم في البداية، وشاركناهم من نفس الأوجاع ونفس الآلام اللي بيعانوا منها، وقدرنا إنه نفهم رسالتهم ونوصل رسالتهم بالشكل الصحيح برضو بنفس الوقت، فكان إقبال شديد عليها، بل جدا جيد على هذه المبادرات، خصوصا أنها كانت من شباب ومن شابات برضو، استهدفت الفئات بشكل كامل. يعني إحنا استهدفنا رجال ونساء وأطفال وكبار سن، كافة الأعمار بكافة المستويات الموجودة كانت عندنا.
0: نعم دكتور رائد، إذا ما تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين وجود مجلس تشريعي فاعل وقدرة المؤسسات على إدارة ملفات إعادة الإعمار والمساعدات بكفاءة وشفافية، ما طبيعة هذه العلاقة وكيف يعني يمكن أن ينعكس وجود مجلس تشريعي فاعل نظرا لتعطل المجلس التشريعي لدينا، وأيضا ارتباطه بقدرة المؤسسات على إدارة ملفات إعادة الإعمار والمساعدات؟
1: بالتأكيد وجود مجلس تشريع فاعل هو يعتبر من الاشتراطات الدولية المرتبطة بالحوكمة والأمن، وبالتالي وجود مجلس تشريعي يعزز من ثقة المانحين، يعجل من عملية إعادة الإعمار أو حشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار، خاصة وأنه المجتمع الدولي وبتحديد الاتحاد الأوروبي والدول المانحة دائما ما تشتغل في عملية الإعمار اشتراطات مرتبطة بالحوكمة والأمن لضمان النزاهة،
0: ولكن هو مطلب فلسطيني قبل أن يكون مطلب دولي أو لمانح.
1: لا هو بالتأكيد مطلب فلسطيني بالكامل، ولكن القضاة المحلية لإعادة إعمار قضاء غزة هي صفرية، بمعنى أنه الاقتصاد الفلسطيني وخاصة وتحديدا في قطاع غزة هو تضمر بالكامل، كافة القطاعات الاقتصادية تضمرت بالكامل، معظم القطاعات توقفت عن العمل، الأيدي العاملة في هذه القطاعات أصبحت في دائرة الفقر والفقر المدقع، حتى تجاوزنا الحديث عن الفقر وبتنا نتحدث عن المجاعة. فبالتالي ملف أو قضية إعادة الإعمار هو مرتبط بالمانحين، لأنه حشد التمويل لازم يحتاج مليارات، نحن نتحدث عن 70 مليار احتياجات لإعادة الإعمار قطاع غزة، هذا ما تتحدث فيه القرار الدولية. وبالتالي من المهم الأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الدولية، وفي نفس الوقت وجود مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب الفلسطيني هو مطلب فلسطيني بامتياز، لا يمكن التقليل منه على الإطلاق، هي مصلحة وطنية تلتقي مع الاشتراطات الدولية، وبالتالي تساهم في تعزيز ثقة المانحين وتعزيز المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار حتى يتم إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.
0: نعم طيب، إذا ما تحدثت معك دكتور رائد حول إمكانية تحويل إعادة الإعمار من مجرد عملية تنتظر المانحين ليعيدوا الإعمار إلى مشروع وطني يعيد بناء الإنسان الذي تدمر اليوم في قطاع غزة، يعيد بناء المؤسسات التي لم يبقى لها أثر، يعني غالبية المؤسسات والمجتمع المنهار اليوم في قطاع غزة، كيف يمكن تحويل إعادة الإعمار إلى مشروع وطني؟
1: بالتأكيد هذا ما يعني هذا ما يجب أن يتم العمل فيه. نحن فقدنا كل شيء، وبالتالي يجب إعادة الإعمار على أسس جديدة، ليس على أساس إعادة إعمار تقليدية، وإنما إلى إعادة إعمار تنموية نركز فيها على خلق اقتصاد منتج، بناء قطاعات اقتصادية قوية ومستدامة. هذا يعطينا نتيجة حتمية، وهي تعافي القطاعات الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة. قضية إعادة الإعمار هي من القضايا المهمة جدا، والتي تؤدي إلى خلق فرص عمل واعدة وخاصة للشباب الذين في المعظم فقدوا أعمالهم في قطاع غزة. نحن نتحدث عن 200,000 وظيفة أو فرصة عمل تم فقدانها خلال فترة الحرب، وبالتالي فإن ملف إعادة الإعمار هو يحتاج إلى البدء به بشكل حقيقي دون شروط سياسية وأمنية تتطلب أمور أساسية لا يمكن استثناءها، أهمها وقف دائم لإطلاق النار، فتح المعابر، تدفق منتظم لمواد البناء. هذه الأمور إذا تم توفيرها في عملية إعادة الإعمار تؤدي في النهاية إلى إعادة بناء القطاعات الاقتصادية من جديد، بناء مصانع، بناء منشآت تجارية، بناء وحدات سكنية، بناء قطاعات سياحية، بناء قطاعات ذات صلة بقطاع الخدمات، وبالتالي إعادة البناء عندما لم تكون هناك إرادة محلية وإدارة واعية وبشكل مدروس يتم بناء الأحياء بشكل أفضل، خاصة أنه ما كان يميز قطاع غزة في السابق أحياء عشوائية، بناء عشوائي، وحدات سكنية عشوائية في معظم الأحياء والمناطق، معظم المناطق تم تدميرها بالكامل، وبالتالي هذا يعطينا فرصة بإعادة بناء وحدات سكنية منظمة مرتبة وبناء اللي هو المناطق الصناعية بعيدة عن الأحياء السكنية والورش والخدمات، وبالتالي هي فرصة حقيقية لإعادة بناء أعمار قطاع غزة بشكل هندسي وبشكل مدروس وبشكل مهني وبشكل غير تقليدي، وبالتالي الوصول إلى أفضل نتيجة، أو ربما نصل إلى قطاع غزة أفضل مما كان عليه قبل 7 أكتوبر واندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
0: نعم سيدة فرح، يعني تحدثت وقلت بأنه تطمحون، يعني هناك تهميش أولا للشباب بشكل عام، يعني وأنت تحدثت عن قطاع غزة، ولكن هذا التهميش هو يعني موجود والشباب في الضفة وفي قطاع غزة يتحدثون عنه، وقلت بأنه نفذتم مبادرات تطوعية ولكن لم تحدثوا التأثير الذي تطمحون به، وبالتالي لديكم طموح أكبر للتأثير. كيف يمكن اليوم تمكين الشباب من المشاركة في رسم أولويات التعافي وليس فقط تنفيذ المبادرات التطوعية، وما التأثير الذي تطمحون له فرح؟
2: تمام. حسب هلأ أنا أعتقد يعني حسب موضوع الحلقة يعني أتوقع هو أكثر شيء ممكن يفيدنا إحنا كشباب اللي هو الانتخابات يعني الفكرية الجديدة. يعني بالنسبة لنا يعني بادرة الخير كانت هي العادة بنحكي فيها حاليا اللي هو خفض نسبة سن الترشيح يعني 23، لأنه فعليا التأثير أو صناعة القرار تبدأ من الجانب السياسي في الغالب، الجانب الحاكم. التهميش أكثر إشي بالنسبة لنا كان في الجانب هذا، في الجانب صناعة القرار اللي هي الوصول لرأس الهرم في نقول. إنه بالنهاية إحنا مش مجرد أدوات تنفيذية، إحنا أكثر من هيك، إحنا عنا عقول مفكرة وفعليا بنقدر نشارك بإيد مع الأشخاص اللي هم أصلا موجودين لصناعة القرار. يعني إحنا ما بنلغي وجود حد، إحنا بنطالب إنه إحنا نكون موجودين.
0: طيب يعني ما هي أولويات التعافي من وجهة نظر الشباب اليوم في قطاع غزة؟
2: هلا بالنسبة لأولويات التعافي بالنسبة للشباب أتوقع هنبدأ نكون في الإطار التعليمي في الغالب. التعليم عندنا حاليا لنقل إنه أقرب إنه يكون ميت، أنت بتحكي عن 3 سنين طعم التعليمي. الاستجابة الطارئة بالنسبة للتعليم غير كافية، يعني إحنا نحكي عن أطفال هذا 3 سنين ما بتتعلم التعليم اللي هو الحد الأدنى لنقل. يعني إحنا بنحكي عن طالب مرحلة إعدادية أصبح طالب ثانوية عامة وهو غير جاهز، غير جاهز حتى نفسيا بيئة المدرسة. يعني الأطفال حاليا والشباب بيفتقدوا للبيئة الجامعية أو البيئة المدرسية، بيئة التعليم. الإجابة الإلكترونية مش حل بالنسبة لنا. حاليا نتجه إنه يكون في حل واقعي أكثر، لأنه حاليا نعتقد يعني إنه الإطارات أو المبادرات اللي حاليا تنفذ التعليمية غير كافية لنفذ. ف يعني احنا بنحكي عن أشخاص يدرسوا 4 مواد من أصل 8 إلى 9. هاي بالنسبة مصيبة تقريبا، لأنه احنا نحكي عن جيل ينشأ غير واعي او غير متعلم كفاية. طب ما هو هذول الأطفال أو الشباب اللي بينشأوا هم اللي بيشهم البلد حتقوم بسببهم. فأنت تنشئ جيل قاعد غير متعلم كفاية إنه يقدر يحكم أو يتمكن من زمام الأمور. خلينا إحنا بمرحلة حرجة صعبة.
0: نعم. طيب سيد هادي، يعني ما الدور الذي يمكن أن يؤديه الشباب الفلسطيني اليوم في التخطيط والتنفيذ والرقابة على مشاريع إعادة الإعمار؟ يعني قالت فرح بأنه اليوم الشباب نحن لسنا أدوات تنفيذية فقط، وإنما نريد أن نكون جزءا من صناعة هذا القرار، جزءا من رسم أولويات التعافي، جزءا في التخطيط. ما الدور الذي يمكن أن تؤدوه أنتم اليوم كشباب في قطاع غزة في موضوع التخطيط والتنفيذ والرقابة على هذه المشاريع، مشاريع إعادة الإعمار؟
3: نعم، أولا إحنا لو بدنا نحكي عن دور الشباب، دور الشباب هو الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية بشكل عام لو بدنا نتكلم عن دور الشباب. لكن دور الشباب في التخطيط بيجي عندي أنا هنا في غزة، يعني إحنا زي ما بنعرف أكبر نسبة المعلمين في فلسطين أو في الوطن العربي بشكل عام، يعني عندنا المهندسين وعندنا المعماريين وعندنا المخططين لو بدنا نحكي على جانب التخطيط. على جانب التنفيذ احنا عندنا اللي هو شكل الشباب القوة العاملة الأساسية في إزالة الركام. اللي حيزيل الركام هم الشباب بشكل أول وإعادة البناء. لكن في مجال الرقابة يمكن عندنا الشباب ممكن يستخدم اللي هو الشبكات العنكبوتية والتكنولوجيا لمتابعة صرف المساعدات أو الصرف اللي هو تنفيذ ورقابة اللي هي على مشروعات الإعمار. في عندي أكثر من مثال على هذا الإشي. كان عندنا مبادرة اسمها مبادرة سلامتك مكسبك، هذه نفذتها لجان شبابية محلية في خان يونس ورفعة. قام فيها 21 شاب وشابب تدريب مجتمعاتهم. احنا لو بنتكلم عن دور الشباب في التخطيط والتنفيذ، 21 شاب وشاب قاموا بتدريب مجتمعاتهم على كيفية تجنب مخاطر المتفجرات في مناطق الركام. هؤلاء الشباب ما استنوا المؤسسات الداعمة ولا استنوا التمويل، لكنهم بادروا ونفذوا. ليش؟ لأنه الشباب هو دائما بيكون بطليعة التنفيذ والتخطيط، لأن الشباب دائما هو المبادر. لكن ما في حدا بيسمع الشباب اليوم. احنا لو بنحكي الشباب التقنيين عندنا، في عندنا ممكن شباب منصات الكترونيه توثيق الاضرار ومتابعه مشاريع الاعمار، في عندنا مراكز عمل مشتركه الكووركينج هاب، هذه اللي انتشرت في قطاع غزه في الاونه الاخيره. هي تمكن مساحات عمل تمكن الشباب من متابعه الاعمال والرقابه بشكل الكتروني. نعم.
0: دكتور رائد، إلى أي مدى تمثل وحدة النظام السياسي الفلسطيني اليوم شرطا أساسيا لإنجاح جهود إعادة إعمار غزة؟ وإلى أي مدى اليوم نحن أحوج ما يكون إلى هذه الوحدة، الوحدة السياسية، في ظل كل ما نمر به؟
1: يعني بالتأكيد توحيد النظام السياسي هو كما أشرت خلال اللقاء هو يمكن شرط من شروط إعادة الإعمار، خاصة وأنه كما أشرنا أنه إعادة الإعمار تحتاج إلى ما يزيد عن 70 مليار دولار، وبالتالي نحن نحتاج أموال طائلة لإعادة الإعمار. موضوع إعادة الإعمار هو ليس مشروع هندسي، هو مشروع سياسي، مشروع اقتصادي، مشروع مجتمعي، يحتاج إلى توحيد القرار السياسي وبناء نموذج حوكمة شفاف والانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وبالتالي يحتاج إلى رؤية سياسية موحدة قادرة على تحويل الإعمار من استجابة مؤقتة إلى مسار تنموي مستدام. توحيد النظام السياسي هي الخطوة الأولى من خطوات نجاح عملية إعادة الإعمار. الخطوة الثانية هي إعداد خطة شاملة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية من كافة المحاور، قطاع التعليم، الصحة، السياحة، الاقتصاد المجتمعي، كافة القطاعات، البنية التحتية التي تم تدميرها بالكامل. فبالتالي توحيد النظام السياسي هي اللبنة الأولى لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
0: نعم. فرح، اليوم في ظل هذا الواقع، في ظل الدورة الذي تقومون به والدورة المطلوب يعني أن تقوموا به، ما السياسات أو البرامج التي ينبغي تبنيها لخلق فرص عمل للشباب ضمن مشاريع إعادة الإعمار بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستقرار المجتمعي؟ يعني اليوم شو المطلوب لحتى يكون في هناك سياسات وبرامج تخلق فرص عمل لكم في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة وفي ظل كل ما يمر به القطاع اليوم؟
4: حاليا أنا شخصيا بعتبر إنه مركز إعادة الإعمار هي كانت
0: فرح. يبدو إنه الصوت في خلل. تفضلي.
4: كنت بحكي إنه الإعمار تعتبر كم اقتصادي.
0: طيب فرح، يبدو بأنه هناك خلل في الصوت، يعني أرجو أن تغلقي الهاتف إذا كنت فاتحة على السماعات أو على السبيكر، لأنه صدى الصوت يتردد هنا للأسف. لا طيب، سيعاودون الاتصال بك زملائنا. أنتقل إليك هادي، يعني هادي، ما المطلوب اليوم لخلق فرص لكم كشباب في قطاع غزة؟ لديه الإمكانيات، لديه القدرات، لديه الخبرات، ولكن الظروف اليوم يعني هي صعبة على الجميع ولربما مضاعفة على الشباب في ظل ارتفاع نسبة البطالة.
3: نعم، البداية لو بدنا نحكي عن فرص العمل، فإحنا بدنا نفيد الشباب، بدنا نفيد قطاع غزة، يعني ننفيد الطرفين الشباب وقطاع غزة. فأفضل فرصة عمل للشباب هو زيادة الركام، مشروع عادة الركام هو أكبر فرصة اقتصادية. تقديريا هذه تكلف من 53 إلى 70 مليار دولار على مدى عقد، وبتكون اللي هو قود بناء وإزالة الأنقاض، مشروطة بتوظيف العمالة الفلسطينية الشابة. يعني إحنا لازم يكونوا ليشاركوا بإزالة الركام هم الشباب الفلسطيني، ما بدنا جهاد مخول من الخارج زي ما صار في إعمار اللي هو قبل فترة الحروب السابقة، اللجان المصرية وغيره وغيره يجيبوا عمال مصريين معهم. لا، احنا بدنا الشباب اللي من قطاع غزة نفسهم هم اللي يشاركوا في فرصة إعادة الإعمار لخلق فرص عمل، وبالتالي يعني أكثر ناس بيعرفوا قطاع غزة وبيعرفوا احتياجات قطاع غزة هم سكانه بشكل الأول والأخير. احنا ليش يجي عندنا شباب؟ هذا رأي شباب قطاع غزة، كان انه احنا ليش يجيبوا لنا ناس يشتغلوا عنا، ما احنا موجودين وبنقدر نشتغل ومحتاجين هذا العمل. فبرأيي الشباب قطاع غزة وبرأيي أنا أنه أكبر فرصة لهم، أكبر فرصة لخلق وظائف العمل كافة أشكاله، من سباكة، من بناء، من كهرباء وإلى آخره، ومجالات الكبيرة كلها هذه اللي هو إعادة الإعمار في الأول والأخير.
0: نعم فرح، هل الصوت جيد الآن؟
4: صحيح.
0: طيب يعني كنت قد طرحت عليك وقلت بأنه اليوم ما السياسات أو البرامج التي يجب أن نوفرها في قطاع غزة أو يجب أن نتبناها لخلق فرص للشباب، فرص عمل ضمن مشاريع إعادة

0: رقمية أكثر إشي. يعني إحنا حاليا في غزة شركات الحلول الرقمية انتقلت من مئات للشركات تعد على الأصابع. محتاجين تأهيل, تأهيل للسوق وتمكين للمشاريع الصغيرة, لأنه إحنا بنبدأ بداية جديدة حاليا فعليا. كل ما سبق حاليا تدمر, فإحنا بنبدأ قاعدين من الصفر. ممكن شوي نهتم في المجالات اللي فيها فرص خضراء لنقل, لأنه حاليا مثلا لنقل في مجال الطاقة إحنا حاليا ما في عندنا كهرباء. فالأزمة هذه خلقت وظائف جديدة بالنسبة لنا, أو خلقت احتياج جديد. صرنا نميل أكثر للطاقة الشمسية, فإحنا حاليا محتاجين مثلا أخصائيين في المجال هذا أكثر بكثير من قبل. وغيره نيجي نحكي للمياه, نحكي للبنية الرقمية. بالنهاية إحنا حاليا الأزمة خلقت فرص عمل جديدة,
1: وبالتالي مطلوب يعني أن يتم توفير المهارات لهؤلاء الشباب ليتمكنوا من الالتحاق بهذه الوظائف الجديدة التي اليوم يعني فرضها الواقع في قطاع غزة نتيجة ما حصل. نعم دكتور رائد, كنت قد تحدثت في بداية الحلقة وقلت بأنه إعادة الإعمار يعني هناك تحديات كثيرة قد تواجه إعادة الإعمار, وأيضا تواجه الانتخابات التشريعية القادمة التي من المفترض يعني أن تعقد. هل يمكن أو كيف يمكن أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات إعادة الإعمار وكل التحديات التي من الممكن أن تنشأ نتيجة هذه الظروف؟
2: تأكيد إجراء الانتخابات التشريعية وتجديد الشرعية في الأراضي الفلسطينية وتوحيد النظام السياسي سوف تفضي بتوفير حلول للتحديات الهيكلية المعقدة في مجال وتحديدا التي تواجه عملية إعادة الإعمار. توحيد النظام السياسي يعني على الأقل أبرز التحديات السياسية التي تواجه عملية هذا استمرار الانقسام, فبالتالي توحيد النظام السياسي يقضي على هذا التحدي ويحل لهذا التحدي بشكل كامل. أيضا من التحديات السياسية غياب مدعية سياسية موحدة لإعادة الإعمار, وبالتالي نجاح الانتخابات سيعطي غطاء سياسي ومرجعية سياسية موحدة لإدارة وتنسيق التمويل الدولي وإدارة عملية إعادة الإعمار وتحديد الأولويات التدخل سواء على صعيد السكن أو الصحة والتعليم والاقتصاد. وأيضا في نفس الوقت سيؤدي إلى ضمان الشفافية والرقابة على المشاريع من هذا النظام السياسي الموحد. على صعيد الفني أيضا التحديات الفنية التي تواجه إعادة الإعمار هي حجم الركام, ضعف القضاءات المحلية, الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية, وجود نظام سياسي موحد سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة المانحين وتأمين الأموال اللازمة والسماح بدخول المعدات اللازمة لإعادة الإعمار, مما يسرع في عملية الإعمار مهما كانت تحتاج إلى سنوات. وأيضا يتوفر إرادة فلسطينية وإرادة دولية وإرادة عربية وإقليمية للتسريع في عملية الإعمار, خاصة وأنه عملية إعادة الإعمار تحتاج تكاتف جميع الأطراف, تحتاج على الجانب الفلسطيني تكاتف جميع أطراف التنمية, الحكومة, القطاع الخاص, مؤسسات المجتمع المدني, الشباب, المرأة, جميع الأطراف الموجودة محليا وفلسطينيا هي بحاجة إلى جهود الجميع. أيضا نحن بحاجة إلى الدعم العربي والجهود العربية والإقليمية, ونحتاج الدعم اللازم سواء عربيا أو دوليا. وبالتالي هو عملية إعادة الإعمار هي عملية سياسية بامتياز, تحتاج إلى مناخ سياسي, تحتاج إلى توفر إطار سياسي يديع عملية الإعمار ويقوم

0: دور الوسيط والمنسق لعملية إعادة الإعمار حتى لا تكون عملية الإعمار خارجية بدون وجود طرف سياسي مشرف ويدير ويراقب عملية إعادة الإعمار.
1: نعم.
0: نحتاجه فعلا هو أن يكون هناك إطار سياسي فلسطيني موحد يدير ويشرف وينسق مع الجهات الدولية والمانحة عملية الإعمار وتحديد الأولويات. نحن لا نريد أن نكون في دور متفرد، نحن نتطلع بأن نكون جزء في عملية التخطيط، جزء في عملية البناء، جزء في عملية التقييم، جزء في كل مراحل عملية إعادة الإعمار.
1: نعم. طيب هذا السؤال لكم جميعا، ويعني سأبدأ معك دكتور رائد من منظورك اليوم كباحث ومحلل في سياسي، وأيضا يعني لديك خبرة واسعة واطلاع كبير على واقع قطاع غزة. إذا نجحت الانتخابات في تجديد الشرعية وتعزيز وحدة المؤسسات، فما الخطوات العملية المطلوبة يعني لضمان انتقال غزة من الإغاثة إلى التعافي والتنمية المستدامة؟ قلت قبل قليل بأنه يجب تحديد الأولويات، ما هي الأولويات التي يجب أن يعني تكون أولى الخطوات للانتقال من هذه المرحلة، مرحلة الإغاثة إلى التعافي؟
0: بالتأكيد إجراء الانتخابات هي في حد ذاتها هي مجرد أن يتم إجراء الانتخابات هي سوف تؤدي إلى توحيد النظام السياسي والاعتراف بهذا الجسم المنتخب، خاصة وأن القانون يحدد أن يشترط على أي جهة حزبية أو جسم يتقدم إلى الانتخابات أن يعترف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطيني والتزاماتها، وبالتالي أي جسم سيكون موجود فلسطيني سوف يكون مسبقا هو ملتزم ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها، وبالتالي سينال الاعتراف الدولي، وبالتالي سيكون عليه الدور الأكبر في إعادة البناء أطباء غزة وإعادة الأعمار لتحديد أولويات التدخل. أولويات التدخل فلسطينيا هي في أربع قطاعات في وجهة نظر كباحث ومختص في الشأن الاقتصادي: قطاع السكن، الصحة، التعليم، الاقتصاد. السكن، الناس ثلاث سنوات وهم يعيشون في خيام محترقة في الشوارع، وبالتالي السكن هي أولى الأولويات. الصحة التي خرجت عن الخدمة وتدمرت، كل الجهاز الصحي شبه مدمر بالكامل، وأيضا هو أولوية. التعليم ويسبق الاقتصاد، خاصة أن الدول في حالة الحروب والدمار الشامل تكون الأولوية إلى إعادة بناء قطاع الصحة والتعليم، ومن ثم إعادة بناء القطاعات الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص عمل.
1: نعم.
0: وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين سبل العيش في قطاع غزة.
1: نعم. سيدة فرح، يعني اليوم من وجهة نظرك كشابة، ما الخطوات المطلوبة في حال نجحت هذه الانتخابات في تجديد الشرعية وتم تعزيز وحدة المؤسسات؟ ما الخطوات الأولية المطلوبة لنضمن انتقال غزة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة؟
2: هلا حاليا أنا أعتقد أن الأولوية حتكون للدعم النفسي والتعليم، لأنه الشعب ثلاث سنين منهك فعليا، غير قادر على تفكير سليم. نحكي عن ثلاث سنين معاناة. الشعب يحتاج لمرحلة التعافي النفسي قبل مرحلة التعافي الفعلي لنقل. ما دون ذلك أعتقد أن الأولوية المفروض تكون التعليم بعد الدعم النفسي. أعتقد أنه ممكن ندمج الجانبين فعليا، لأن إحنا بنحكي عن في فئة أطفال هي ما عاشت إلا الحرب فعليا، إحنا بنحكي عن جيل أصبح مشوه نفسيا.
1: طيب هذه يعني من وجهة نظرك ما المطلوب في حال جددت هذه الانتخابات أو نجحت هذه الانتخابات؟ ما الخطوة الأولى التي تراها كشاب اليوم أولوية في قطاع غزة؟
3: كشاب فلسطيني عايش بالدمار وشايف الوضع اللي احنا عايشينه، النجاح الحقيقي للانتخابات حنقيسه خطوات عملية مش بس وعود. أولى الخطوات ممكن تقول هو نعمل صندوق وطني لإعادة إعمار وإدارة فلسطينية شابة، يكون عندنا رقابة إلكترونية شفافة عشان كل جيش بيجي لقطاع غزة بنحسب، ويكون البلد بإيدين أمينة، وبالتالي المانحين رح يثقوا بالأموال هاي. ثانيا التنمية، لازم نبدأ بالتنمية، بتبدأ من التعليم والصحة. إحنا عندنا قطاع التعليم والصحة منهار على الآخر، يعني نقدر نقول صفر. بدل ما نضيع وقت بعد نفس المباني القديمة، خلينا نبدأ بمراكز تدريب بديلة في الخيام. يعني مش معقول إحنا نعيد إعمار المباني لكن ما نعيد إعمار الأطفال أنفسهم. يعني نتكلم عن 3 سنين من الحرب، الأطفال نقدر نقول أميين. وثالث حاجة ممكن نحكي، نحول الكارثة لفرصة. كيف نحول الكارثة لفرصة؟ إحنا اليوم 55 مليون طن من الركام، هاي ممكن تصير مواد بناء بإيدينا إحنا ومشاريع نشتغل عليها، زي مشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، ونقلل اعتمادنا على الحصار اللي احنا شايفينه. انا شايف ان الشباب غزة بيقدر يعمل معجزات اذا اعطيناه الفرصة.
1: بالتأكيد. شكرا لكم جميعا دكتور رائد حلس، باحث ومحلل سياسي، شكرا لك. والسيدة فرح عبد الله، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، شكرا لك. والسيد هادي عاقل، عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، شكرا لك. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس
3: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة رايا أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية اليابانية أن طوكيو وواشنطن تنسقان بشأن اتخاذ خطوات في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف العملة المحلية الين. وكالة بلومبرغ أكدت أن اليابان تجري حوارا مكثفا ومتبادلا مع الأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو فيها. من جهتها نقلت وكالة رويترز أن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا مشتركا في سوق العملات لوقف هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاما. أعاد إغلاق مضيق هرمز مجددا وتصاعد الهجمات في باب المندب في الفترة الأخيرة تشكيل خريطة تدفقات النفط العالمية، وسط سعي دول الخليج إلى مسارات بديلة للحفاظ على صادراتها مع تزايد المخاطر على أهم ممرين بحريين لنقل الطاقة. ويواجه جزء كبير من صادرات النفط الخليجية تحديات غير مسبوقة مع إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: أقوى الأفلام العالمية. This family
4: is going to war. أنت محمد حسين.
5: دلوقتي محمد.
3: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 9:00 مساءً.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: بطينا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: معلم قديم جديد فقط على راية اف ام.
1: انا قلبي ده شايفك اجمل واحدة في الدنيا، شايفك اجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمة لو انا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
3: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هوى.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.